0: أجرا عظيما، ومثل بالمجاهد في سبيل الله، ودرجة المجاهد في سبيل الله عظيمة، ومثل بالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم يذكر أبوابا أيضا في العناية باليتيم أكثر، يقول كأنه يشير، يقول في نسخة أخرى حديث أنا وكافر اليتيم، هكذا في نسخة أخرى، أو أنه افترضه افتراضا الكاتب. أخي يقول سيواصل الأخ طارق لي درسه في كتاب فتح المجيد من يوم السبت إن شاء الله. وأخي يقول هل زرتم الشيخ محمد باجمال؟ لم نزره إلى منطقته، هو في الوادي، وادي حضرموت في منطقة الحوضة، ولكن لم نتمكن، والتقينا به، حضر المحاضرة في تريم بين مغرب وعشاء، وتعشينا نحن وهو سويا، ولم نستطع المرور عليه لضيق الوقت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي كذا، وفي بعضها من بلي. قال الحافظ: الأكثر بتحتانية مفتوحة، مفتوحة أوله أي من الولاية، من يلي من الولاية. وجاء في بعض الروايات من بلي، وقع في بعض من ابتلي. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الحديث متفق عليه. الباب الأول عموما فضل من يعول يتيما مطلقا، سواء كان هذا اليتيم له أو أجنبيا عنه. وهذا الباب في فضل من يعول يتيما له، ومعنى يتيما له أي من قرابته، كان يكون ابن أخته، ابن عمه، ابن خاله، ابن عمته، ابن خالته، يتيم. له أي له منه قرابة. والحديث الذي ذكره البخاري ليس فيه أن هذه البنات كن يتيمات، تحملهن أمهن، ولكن لعله فهم من ذلك أنهن أيتام. وإلا ليس في الحديث ما يدل صراحة أن هؤلاء البنات كن أيتاما. وقد تقدم معنا هذا الحديث والفضل الذي يحصل عليه من أحسن إلى البنات وأنهن ستر من النار. واليتيم الذي يعوله قد جاء في الأدلة الوعد له بالأجر الكثير، فإن اليتيم منكسر القلب يحتاج إلى من يقيمه، من يسعى في أموره، من يصلح شؤونه، ربما يكون صغيرا دون سن البلوغ لا يستطيع التصرف، فالإحسان له فيه أجر عظيم. ولذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش يتيما كثرت وصيته باليتيم، فإنه عليه الصلاة والسلام ذاق اليتم. فأوصى به كثيرا، فنبه البخاري رحمه الله بهذا الباب على فضل من يعول يتيما ولو من قرابته، ولو من كان من قرابته في فضل عظيم. ثم استدل بحديث هذه المرأة لما عالت هؤلاء البنات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ستر لها من النار. جاء في رواية أخرى في مسلم قد أوجب الله لها أي بها أي بتلك التمرة الجنة، أو قال أعتقها بها من النار. ثم لا يزال البخاري رحمه الله يذكر أبوابا كثيرة في باب الإحسان إلى اليتيم وفضل رعايته. سيأتي إن شاء الله.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

تملي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
4: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين

السلام. ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتلكين والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استقبلهن استقبل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤدٍ

الجزية ملتزم بالصغار أو مؤدي للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، فليؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير
ويدفع الحق بالغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، والذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعد: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.

وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم، أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء. فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا، تنصفه كما في الآية الأخرى في آية الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا، تلزمه بالحق. وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغير. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره، ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم بهما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديهما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب، إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل. فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن، وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام، كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل، صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر، والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير.

0: والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة، وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، ينقص الأمن وينقص تنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: سنعرض بالأسئلة حسب عروضها إلينا وحسب أهميتها، حيث لم ترد إلينا أسئلة حول موضوع المحاضرة، ولعل ذلك أن فضيلة الشيخ كان قد غطى أو أعطى الموضوع حقه. ما حكم استعمال الشمة التي توضع في الفم؟ نرجو إرسال الفتوى إلى مساجد المنطقة الجنوبية جيزان لأنها منتشرة في هذه المنطقة، والرجاء لفت نظر المسؤولين لأنها تباع في أسواق تلك المنطقة أمام الناس، وجزاكم الله خير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن جميع أجناس التدخين كلها محرمة وكلها خبيثة وكلها ضارة شمة أو غير شمة، فالواجب على العاقل أن يحذر ذلك، فقد اجتمع في هذا البلاء الضرر الديني والبدني والمالي، فهو من الخبائث المحرمة، وهو مع ذلك ضار ببدن الإنسان وصحته، وضار بماله واقتصاده، وضار بدينه لخبثه وتحريمه. فالواجب على من يتعاطى ذلك أن يحذره، ولا تجوز فيه التجارة، بل بيعه وشراؤه حرام، وهكذا تهاديه وهكذا استعماله. فكما أن الخمر محرمة بأنواعها، هكذا أنواع التدخين لما فيه من المضار الكثيرة والخبث العظيم. نعم.
1: وهذا سؤال: هل يجوز العمل بمؤسسة تعمل في التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي أو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والإصابة في العمل، علما بأن المؤسسة تستثمر الأموال التي تجنيها من التأمين في بنوك ربوية وقروض ربوية، وإذا لم يجد الإنسان غير الأعمال المحرمة ماذا يفعل؟ هل يعمل في الحرام أم يكون عالة على غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: الله جل وعلا وسع أبواب الرزق ويسر أبواب العمل، فليس من الضرورة أن يتعاطى الإنسان ما حرم الله عليه، فكل مؤسسة تتعاطى أعمال الربا لن يجوز التوظف فيها والعمل فيها، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس بعذر للشخص أن يقول: ما عملت ما وجدت عملا، يلتبس يطلب العمل ويعمل ما يستطيع، والله جل وعلا يسهل العبد حسب تقواه لربه وصدقه في ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن اتقى الله يسر الله الامر في عمل ينفعه ويدر عليه رزق الحلال، او في وظيفه يتوضا فيها سليمه ليس فيها ما يمنعه من التوضا فيها. وكثير من الناس يرخص من نفسه ويسهل على نفسه بدعوى انه ما وجد عملا فيخضع للعمل فيما حرم الله عليه، وهذا عذر فاسد ولا يجوز. والمؤمن يلتمس الرزق الحلال باي طريق. نعم.
1: واخر يقول: افيد سماحتكم اني قدمت لكم خلال الاشهر الماضيه خطاب أفيد فيه لا تخفى على سماحتكم مقبرة العود الواقعة بنهاية شارع البطحاء من الناحية الجنوبية من الرياض. تلك المقبرة صارت مركز تجمع جميع الأجانب، والسبب يعود لشركة النقل الجماعي لأنها وضعت مواقف الأتوبيسات

0: ولا تنطق بك حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي اللفظ قال إذنها صماتها، فإذا امتنعت ترضى بالزواج فليس لوليها أن يجبرها، لا الأب ولا غيره. الحاجة إليها الحاجة لها ويعلم بنفسها، فقد يكون بها مانع من الزواج وأهلها لا يعلمون ذلك. المقصود أنها لا تجبر ولكن تنصح، إذا جاء الكفر تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي وأن الواجب عليها البدار بالزواج لما فيه من إحسان الفرج وغض البصر وحصول الولد وتكثير الأمة إلى غير هذا من المصالح. وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب الزواج، ينصح ويوجه إلى الخير لعله يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه الأغض البصر وأحسن الفرج. الحديث والله يقول سبحانه وأنكح الأيام منكم والصالحين من أولادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. فالمقصود أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب، يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفر، ليس لها أن تعتذر ولكن لا تجبر لأنها أعلم بنفسها. الواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك، الشاب وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي الشباب لأنه في الغالب أقوى من غيرهم شهوة وخطر عليهم أكثر، وإلا فالكبير كذلك إذا كان لا شهوة يجب عليه يتزوج وليس له التساهل بهذا. وبعض أهل العلم قالوا إن كان يخاف الخطر وجب عليه وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع. نعم.
1: وآخر يقول قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا، والسؤال هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟
0: على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرتهم أن يكتبوا أهل الوقف والباقي تريد بيعه فأنت على نية، والله الذي يعلم السر وأخفى. فبإمكانك أن تمحو ما كتبوا تبيع ما زاد على 4، أنت أعلم بنيتك والأعمال بالنيات. نعم.
1: بعض المدرسين
0: تمسح الوقف 4,000 وزعها وتكتب عليها الوقف والزائد إن سمحت به فالحمد لله، وإن لم تسمح فقد غلطوا عليك وتمسح ما كتبوا. نعم. إيه حتى لا يضر الناس بذلك، بعتها وهي مكتوب عليها الوقف تستحق الأدب وأدب.
1: بعض المدرسين يدرسون دروس خصوصية، هل تجوز هذه الأموال التي يأخذونها من الطلاب مقابل تدريسهم هذا؟
0: لا بأس، لا بأس بأخذ التدريس. نعم.
1: هناك مدرسة في باكستان تعلم القرآن والحديث، وقد أصدرت كتيب فيها تزكيات من بعض المشايخ في باكستان لأنها تزكية من مديرها ما أعرفش إيش، وهي بحاجة أبي بكر، ومنها تزكية من مدير جامعة أبي بكر، وهم بحاجة إلى المساعدة، هل من المملكة هل من الممكن أن نساعدهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا أو تدلوهم على من يساعدهم.
0: بعد أن ننظر الأمر إن تراجعنا، تراجعنا في دار الإفتاء وننظر الأمر إن شاء الله. نعم. تراجعنا صاحب الرسالة هذه. نعم.
1: إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تجيب على هذا السؤال. هو شخص يسمع الأغاني ويكتب كلمات الأغاني، يعني هو شاعر، ويهدي كلماته للمطربين، فما حكم كتابة هذا الشعر وما حكم إعطائه هذه الكلمات للفنانين ليغنوها؟ أرجو الإجابة الشافية ليكون هذا الشخص على بينة، جزاكم الله عنا خيرا.
0: هو آثم ومعين على الإثم، آثم ومعين على الإثم، والله يقول سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرة فبشره بعذاب أليم. وله الحديث والغنى عند أكثر المفسرين عند أكثر أهل العلم. من يشتري أن يعتاض، قد يأخذه بدون ثمن وقد يأخذه بالثمن، قد يشتري الأغاني بالثمن وقد يأخذها بدون ثمن. ليضل عن سبيل، قرئ بفتح الضاء الياء وضمها، ليضل بأسباب أعماله، وليضل هو بسبب تعاطي هذا المنكر بغير علم، يضل غيره ويضله بنفسه من غير شعور منه بما وقع فيه من البلاء. كثير من الناس قد يظن أنه مصيب أو يظن أنه لا شيء عليه وهو ضال مضل ولا يدري. ثم هذا البلاء هو الاستماع للأغاني والتلذذ بها يجره بعد ذلك إلى الاستهزاء بآيات الله والتكبر عن سماعها. من اعتاد الأغاني ومحبتها ثقل عليه سماع القرآن والتلذذ بالقرآن، وربما استهزأ به أيضا واستكبر عن سماعه والعمل به. ولهذا جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة وعلمائهم كان يحلف بهذه الآية ويقول: والله إنه الغنى، له الحديث، ويقول إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وش معنى ذلك؟ معنى أنه إذا اعتاد الغناء ثقل عليه سماع الخير والربة بالخير ومجالسة أهل الخير فنبت في قلبه النفاق، لأن النفاق كراهة الخير وحب الشر والتظاهر بالخير وهو يكذب ليس من أهل الخير، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من علامات التكاسل والتثاقل عن الصلاة والرياء، يراؤون يتظاهرون بأنهم مسلمون وأنهم طيبون وليسوا كذلك، ومن صفاتهم الغفلة وقلة الذكر. فهذا البلاء هو الغنى والتلذذ بالغنى وتعاطيه واستعماله وبيعه وشراؤه من أسباب مرض القلوب واستحسانها الباطل وتثاقلها عن الخير وانصرافها إلى اللهو والمجون بدلا من سماع آيات الله. ثم قد يفضي بها ذلك إلى الضلال والإضلال والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بأهل القرآن والاستكبار عن سماعه وقراءته ونحو ذلك. فإذا سمع القرآن أعرض، وإذا سمع القرآن الشيطان أقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ.
2: حتى لو
0: يكون
2: فيها موسيقى، حتى الأغاني بدون موسيقى،
0: ولو ما فيها موسيقى، إذا كان فيها موسيقى صار الشر أكثر، صار الإثم أكثر. إذا معها ربابة أو زمار أو موسيقى أو عود أو غير ذلك صار الإثم أكبر. نعم.
1: هذا مبلغ الأفغان كمان. نعم.
0: إن شاء الله العافية.
2: في بعض المسؤولين
0: بوزارة الإعلام الخاص أو وزارة الإعلام، الله يهديهم. قد أرسل خطاب ثم خطاب ثم خطاب، نسأل الله لجميع الهداية. نسأل الله لجميع الهداية، نعم.
1: وهذا آخر يسأل يطلب تصليح الميكروفون في المسجد حق السوق من أجل صلاة الجمعة.
0: لا إن شاء الله.
1: قال أحدهم لصديقه: هل سمعت خبر الزلزال الذي أحدثته الطبيعة

0: الموصوف وطبيعة النار الإحراق وطبيعة الماء الميوعة وطبيعة الإنسان كذا وطبيعة الحيوان الآخر كذا وهكذا كل شيء له طبيعة تخصه الله جل وعلا جعله عليها وخلقه عليها سبحانه وتعالى. والخلاق هو الله وحده هو الخلاق العليم جل وعلا. ألا له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء فليس هناك شيء غير الله يخلق لا طبيعة ولا غير طبيعة. فالطبيعة صفات قائمة بمن هي طبيعة له. وهذا جاني على أساس كثير من أهل الباطل الملاحدة ويقلدهم غيرهم من الجهلة. نعم.
1: تقدمت للعمل في إحدى المستشفيات كمترجم وفي هذه المستشفى كما في المستشفيات الأخرى اختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو بحكم عملي سوف أضطر إلى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة.
0: إذا كان عملك يجعلك تختلط بالنساء فابتعد واحذر. احذر، لا تفترس، يفترس الشيطان بواسطتهن. احذر. أما إذا كان عملك لا بعيد عنهم، إنما أنت مترجم لما يساق إليك ويرسل إليك مكتبك وتترجمه وتعطيهم إياه فلا بأس. أما أنك تختلط بالنساء من مريضات وغير مريضات وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيرة وأخطارا كثيرة، وهن شبه عاريات وكثير منهن يبالي بالستر والحجاب أو كلهن، فأنت على خطر، فاحذر وابتعد والرزق عند الله.
1: ما حكم تسريح اللحية إذا كان الشعر يتساقط؟ لأن الشعر قد يكون به علة مما يجعل الشعر يتساقط عند تسريحه.
0: لا يضر، الشعر ميت يطيح، لا يضر لا من الرأس ولا من اللحية ولا غير ذلك. ما يضر الإنسان إذا سرح لحيته وسرح رأسه، ما يضر. المهم أنه لا يتعمد قطع شيء ولا قص شيء.
1: ما في الأسواق؟ لقد شاهدنا سماحة الشيخ بعض من الشباب والنساء يختلطن في الأسواق وبالأخص سوق مشيجر، وقد رأينا بعض من الشباب يلتحم بالنساء ونحن نرى ذلك وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إنهم مقصرين في هذا الموضوع، لذا نرجو من سماحتكم لفت النظر لهذا الأمر الشنيع، والله الموفق.
0: نسأل الله يهدي الجميع. الاختلاط في جنس الأسواق العامة هذا لا بد منه، مثل ما يختلط الناس عند خروجهم من المساجد إذا كان فيه صلي فيه نساء وغير ذلك. لكن المهم البعد عن أسباب الفتنة والقضاء على أسباب الفتنة من السفور والتكشف أو ما أشبه ذلك مما يجر على الباطل. أما مع التباعد وعدم التكشف وعدم السهور هذا لا بد من يقع في أسواق الناس ذاهبين وآيبين وذاهبين لحاجاتهم، لكن لي الواجب البعد عن أسباب الفتنة من السفور أو الملاصقة التي يخشى منها الشر ويتهم صاحبها ونحو ذلك.
1: هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان؟ وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل الفقراء في البلد؟
0: نعم، كفارات يعطاها العدد اللي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة الوطي في رمضان تدفع لـ60، لابد يطلبه الإنسان في قريته وفي غير قريته. كفارة اليمين لـ10، إذا راحت الأفغان ما يضمن من تصل إليه، فقد تجتمع بيد واحد. المقصود أن هذه الكفارة لابد تسلم لأهلها، وإذا اجتهدت وجدت الفقراء، الفقراء موجودين، ولولا وليس من اللازم يكون في حارتك، قد يكون في حي آخر من الأحياء أحياء البلد أو في قرية مجاورة أو غير مجاورة. الواجب عليك توصل هذه الكفارة كما توصل الزكاة إلى أهلها، توصل الكفارة إلى أهلها ولو بالرحيل، ولو بشد الرحيل إلى بلد أخرى. ليس من اللازم يكون في حيك ومحلتك، لا، تنتقل إلى محل آخر وإلى قرية أخرى تلتمسهم تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليه.
1: أسأل الله الحمد. سألت الله وألححت في الدعاء وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة وحججت بيت الله، وكل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عادي حتى الآن لم أتمكن منه منذ 8 سنوات، رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي. كل طلبي هو الزواج وحتى الآن لم أوفق، لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله بشيء والله أعلم.
0: لا تيأس يا ولدي، لا تيأس يا الله، لا تيأس. عليك بالطلب والدعاء وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب

0: سر ربك أن الله يسهل لك زوجة الصالحة وعمل الأسباب، توصي الناس اللي تعرفهم يلتمسوا لك الزوجة، وتعمل أسباب في تحصيل المال، وتحاسب نفسك من جهة المعاصي، قد تكون حرمتها بسبب معصية أنت مقيم عليها، فحاسب نفسك. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف إنه دعا الله 40 عاما في حاجة فلم تحصل له إلا بعد 40 عام. ما هو ربك أعلم وأحكم، قد يؤجلها لحكمة بالغة، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبة صادقة من أعمال سيئة، أو تحصل لك زوجة صالحة ما بعد حصل وقتها، إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلا مره يستجاب لي، فيستحسر عنده ويدعو الدعاء. الواجب أن الإنسان لا يستحسر، بل يستمر في الدعاء ويحسن ظنه بربه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قضية رحم إلا أعطاه الله بها 3: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قال يا رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأنت استمر في الدعاء واجتهد وخذ بالأسباب، والتمس المرأة، والتمس أسباب المهر ونحوه حتى تدرك ذلك إن شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط، واعلم أن ما أصابك من سيئة من نفسك لا بد تحاسبها أيضا، تتوب إلى الله جل وعلا، تنظر في أعمالك، تستقيم على طاعة ربك.
1: هذا مبلغ الأبواب.
0: بارك الله فيك، وفق الله جل وعلا.
2: نعم. ما أحسن من يكبر موتاهم في المسجد واتخذوا مزار ويستثمروا منها بالرزق؟
0: هذا منكر، لا يجوز في المساجد، المساجد مهم مقبرة. الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء، في محلات في الصحراء، المسجد ما يجوز الدفن فيه، ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون، وإذا دخل المسجد ينبش ينقل إلى المقبرة، ولا يجب بقاء في المسجد. نسأل الله الهداية. نعم.
1: هل يجوز دفع زكاة النقدين للمجاهدين الأفغان؟
0: نعم، هم من أهل الزكاة في سبيل الله. نعم.
1: امرأة في العام الماضي أصيبت بمرض نزيف دم لمدة 3 أشهر، ولم تصم رمضان الماضي، ولا تزال تشتكي من قلة الاستطاعة لكي تصوم، حيث أنها حبلى فهي تصوم بعض الأيام ثم لا تستطيع المواصلة خوفا على جنينها، هل توجد كفارة عن صوم العام الماضي نظرا لقلة الاستطاعة؟
0: لا، يبقى عليها الصوم حتى تشفى إن شاء الله، حتى تلد تقوى على الصيام. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحامل مثل المريض، إذا كان يشق عليها الصوم مثل المريض، وهكذا المرضع مثل المريض كان يشق عليها، فيبقى في ذمتها معلقا حتى تقوى على الصيام.
1: أنا عسكري أعمل في مدينة الرياض وأرغب النقل إلى مكة المكرمة، أفيدكم بأنني وجدت شخص يقول أنه يستطيع نقلي إلى مكة، ولكنه يريد دفع 3000 ريال حتى ينقلني، علما أنني أنه ليست له صلة بعملي، ولكنه يستطيع أن يتوسط لي. سؤالي هو: هل المبلغ الذي طلبه لو دفعته له هل يكون حلال أم أنه رشوة، علما بأنني في حاجة شديدة لهذا النقل، نظرا لوجود ظروف عائلية صعبة لدي، أفيدوني أفادكم الله؟
0: لا يجوز ذلك لأمرين: الأمر الأول أن الغالب على هؤلاء تعاطي الرشوة، وأنهم يعطون بعض الموظفين حتى يكذبوا وحتى يتحيلوا لنقلك. والأمر الثاني كان قصد الشفاعة، فالشفاعة لا يؤخذ عليها قيمة، من شفع لأخي لا يأخذ عوض، اشفعوا تؤجروا لكن بدون عوض، فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها. الحديث: من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المقصود أن أخذ المال في هذه الأمور لا يجوز، لأنه في الغالب رشوة لهم، وهم يكذبون ويفعلون ما يستطيعون من الحيل لتحصيل هذه المطالب وهذه المكاسب الخبيثة. أما إن كانت شفاعة محضة لله وهذا قليل في الناس، فالشفاعة لله لا يؤخذ عليها العوض.
1: وضحوا لفضيلتكم بعض الملاحظات حول سيرة الشيخ المصلح المجدد للإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أولا، نحن نقرأ جميع الكتب التاريخية وجميع المناهج الدراسية أن الشيخ لم يخرج من الجزيرة العربية لا إلا مرة واحدة، ذهب للبصرة والزبير ثم رجع. ولكن فجينا عندما قرأت كتاب الأدب للصف الثالث الثانوي صفحة 33 إلى 34 أن الشيخ ذهب إلى بغداد وأمضى مدة 3 سنوات أمام إمام لأحد مساجدها، وبعدها ذهب إلى بلاد خراسان وأمضى بها سنة يعلم ويتعلم، وبعدها ذهب إلى حلب وأمضى بها 6 أشهر يدرس بها، ثم ذهب إلى دمشق وأمضى بها سنة، وبعدها ذهب إلى بيت المقدس وأمضى بها 2 شهر، ثم ذهب إلى القاهرة وأمضى بها 2 سنين في جامع الأزهر، وبعدها رجع للجزيرة العربية. المطلوب لماذا هذا؟

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: ولا موالاته واتخاذه صديقا، ولكن البعد عن هذا أسهل، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكا مسلما أولى وأحوط. ولهذا كره جمع من العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد شركة فقط بمال يريدنا من ورائه، يريدان من ورائه الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة، لأن الراجل بغضه في الله.
1: وآخر يقول: عند أهل مجلات أزياء يوجد منها صور كثيرة لنساء على كل الأشكال مع تقصير الثياب وتقصير الأكمام، وإذا نصحتهم يقولون إننا لا نشتريها لغرض النظر إلى النساء، وإنما بقصد أخذ الموديلات الطويلة العادية، وأن الله يعلم ما في قلوبنا، وفيها صور كثيرة جدا، فما رأيكم في هذا؟
0: هذه مجلات الأزياء مجلات خبيثة، الواجب إتلافها وعدم بقائها، لأنها تفضي إلى ملابس خبيثة شفافة أو قصيرة، وتفضي إلى اطلاع على صور خبيثة قد تجر بعض الناس إلى السفر إليهم وطلبهم والحرص على وجوه هذه الصور التي فيها من الإشاعة والشر ما يوجب الحذر، فإنهم يدخلون على الناس هذه الصور لبث الفتنة وإشاعة الشر بين الناس، فجلات الأزياء شرها كبير، وقد نصحنا من مسؤولين عنها، ونسأل الله ينفع بالأسباب. نعم
1: آمين. توفيت
0: يكفي.
1: طيب
0: يكفي يا أخي، وفق الله الجميع.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعي المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديم النظر، ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، قال: أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما، آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن

زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف.

0: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال

سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.

إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط

آمين. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: التفسير. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو مالا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. قسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوني يقول: ما الضابط في لباس المرأة للجلباب؟ فإن بعض الناس يقول إن الفرض هو الستر وأن الجلباب تنطع، فهل هناك أدلة من الكتاب والسنة؟ صريحة الأدلة في الكتاب والسنة على اتخاذ الجلباب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه الآية صريحة في الأمر بإدناء الجلابيب. وقال الله في الخمر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالآيات صريحة في الأمر بالجلباب. وأكل فعل الصحابة كما سبق، نساء الصحابة كن يخرجن كالغربان. فالقول إن القصد هو الستر، ما المراد بالستر؟ هل الستر مع لباس الضيق الذي يبدي تقاطيع الجسد؟ هل يصح أن يقال إن هذا من التستر؟ ليس هذا من التستر، بل قد فسر به بعض أهل العلم حديث كاسيات عارية، أن العارية التي تلبس ثوبا ضيقا يبين مفاتنها وتفاصيل جسدها. فكثير من الناس عنده تساهل ويرى أن هذا الجلباب تنطعا كما ذكر السائل.
3: أخوني يقول: ما هي المدة الكافية في حفظ رياض الصالحين لمن كان حفظه متوسطا؟ إذا حفظ في اليوم 10 أحاديث يستطيع حفظ رياض الصالحين في 6 أشهر. رياض الصالحين فيه نحو 1900 حديث، إذا حفظ في اليوم 10 ربما لا يمضي على 6، 7، 8 أشهر إلا وقد حفظه. وإذا كان يحفظ في اليوم 5 يحفظه في نحو سنة أو سنة وشهر. وأهم شيء أن يرتب طالب العلم وقته، فبعضهم يأتي يحفظ في اليوم 40 حديث، يستمر شهر شهرين يحفظ ثم ينقطع سنة، هذا لا فائدة فيه. فأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن كان قليلا، فكونه يحفظ في اليوم 10 ويستمر في ذلك مع إتقانها أفضل من أن يحفظ في اليوم 40 أو 50 حديثا ثم يهملها بقية الأيام. أخوني يقول: ما النصيحة لبعض النساء التي تذهب إلى الأعراس التي فيها الغناء وتقول نحن لا نستمع إلى الغناء، وكيف التعامل معها إذا أرادت الذهاب إلى مكان فيه غناء؟ إذا كان الزواج فيه غناء وكان الذي يحضر يستطيع يغير هذا المنكر، إذا حضر يستحون منه أو يقبلون نصيحته لكونه له مكان في قلوبهم، فإذا حضر يغلقون الأغاني، فهذه مصلحة شرعية في حضوره، يحضر وينصحهم بإغلاقها. وأما إذا كان سيستمرون في الأغاني وهو موجود فلا يجوز له أن يحضر، ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته في حضور مثل هذا الأمر، حتى لو كانوا من الأقارب ولو كانوا من أقرب الناس إليه وفي معاصي ومحرمات، فلا يجوز حضوره ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بحضور ذلك. وقد كان السلف إذا علموا بصوت غناء في وليمة لا يحضرون، قد جاء هذا عن جماعة من السلف، عن الحسن البصري وغيره، مع أن دعوة الوليمة واجبة، فقد جاء عن الحسن أنه سئل أو دعي إلى وليمة ف فقال هل فيها مزامير؟ قالوا نعم. قال لا كرامة، ولم يجب. وأفتى غيره من السلف بذلك كمن ساق عدة آثار في هذا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات اللهو والطرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة أي صياح عند مصيبة. هذا في نعمة وفي فرحة، فيجعل فرحة معصية لله سبحانه وتعالى. هذا أساء المعاملة مع الله جل وعلا. الله جل وعلا ينعم عليه، يمن عليه بالفرح بالنعم، وهو يعصي الله. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل بذلك. وكم من ناس تساهلوا بذلك وآذوا الناس بسبب ذلك، فما تم لهم زواجهم، ولم تتم لهم فرحتهم. والله أعرف أشخاصا كثير، ليس واحدا ولا اثنين بل أكثر، ممن افتتحوا زواجهم بمثل هذه الأمور ثم لم يتم لهم ذلك الزواج، وحصلت فتن في زواجهم وخلافات ومشاكل. فالإنسان يشكر الله تعالى في حصول النعم. ومثل هذه الأعراس كما سبق، إن كان حضوره يغير هذا المنكر حضر وغيره، وإن لم يغير ذلك فلا يجوز له أن يحضر، ولا يسمح لمن يلي أمره من نساء أن يحضر ذلك. أخ يقول ما النصيحة للذين يطيلون شعورهم؟ أولا إطالة الشعر ليس بسنة، كما قد يتبادر إلى ذهن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة كانت تضرب بين منكبيه، وتارة تكون إلى شحمة أذنيه، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فلا يكون سنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وهم يطيلون شعورهم فأطال شعره، جاء وهم يلبسون الأزر فلبس الإزار. فهذه الأمور التي فعلها من باب العادة لا تكون هي لذاتها سنة أو مستحب لذاتها. إضافة إلى ذلك أن الإنسان يجتنب ذلك، إطالة الشعر في أزمنتنا هذه، لأن في مشابهة لأهل الباطل، في مشابهة لأهل البدع، فصار في أيامنا هذه علامة للخوارج يطيلون شعوره. وإذا رأى الناس إنسانا أطال شعره ظنوا من الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الخوارج كما في صحيح مسلم، قال سيماهم التحالق، أي في الزمن الأول كانت علامة كثرة حلق الرأس، فكان الصحابة يجتنبون مشابهتهم بإطالة شعورهم. إذا كان الآن علامة الخوارج إطالة الشعور، يجتنب الإنسان إطالة شعره حتى لا يتشبه بهم. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، فهذا يحتاج أنه يتكلف لشعره حتى يكرمه وحتى ينظفه، فيحتاج إلى انشغال، وإلا آذى نفسه وآذى غيره بطول شعره الذي لا يكرمه. فنحن نفضل لإخواننا لا سيما إخواننا الدعاة طلاب العلم ألا يكون هذا منظرهم بإطالة الشعور، حتى لا يلتبس أمرهم على من لا يعرفهم، وحتى لا يجد المتربص بهم طريقا إلى تشويههم. والله إن المتمسكين بالدين في حرب شديدة من المبطلين. سبحان الله، ما هي الحرب عليهم؟ هذا وكثير من المستقيمين الآن يدافع بماله وروحه وبدنه عن الدين وعن البلد، فتجد من القاعدين الطاعنين الكسالى الذين حين جاء الحوثي اختبأوا في بيوتهم يطعنون في المستقيمين ويجدون أيسر زلة وأيسر خطأ يعظمون للطعن فيه. فيحتاج السني أن يكون حذيرا من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة والكعبة نحو ربع منها لم يدخله قريش في بناء الكعبة الذي يسموه بالحجر، ومن الكعبة نحو ربع الكعبة أو ثلث الكعبة لم يدخل في الكعبة، تركوه خارج. الرسول صلى الله عليه وسلم فكر أنه يكمله يبني الكعبة على ما كانت على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن يستغل هذا بعض الناس لتشويهه، قل انظروا هذا جاء يهدم الكعبة معناه يهدم الدين يغير الدين. فقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. فإذا اجتنب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو جائز في الأصل لئلا يستغله من يكره الإسلام في تشويه الإسلام، فأنت يا أيها السني احذر أن تقدم نفسك سهلا للتشويه. يأتي من يشوهك تفعل له الذي يريد لأجل أن يشوه كذا. والذي يخالط الناس أو يتواصل معهم يعرف مدى التشويه الموجود للمتمسكين بالدين لأهل السنة السلفيين، تشويه شديد، فيجب أن يكونوا عقلاء وألا يكونوا محققين لرغبات أعدائهم الذين يريدون تشويههم ولو بالشيء اليسير. أيضا نحن نبهنا إخواننا عدة مرات على العمائم السوداء، ونرى هذه الأيام قد رجع بعض الطلاب يلبس عمامة سوداء. إن شاء الله تترك هذه العمائم السوداء.
2: ويقول: من نصيحة للمرأة التي تخرج كاشفة عينيها أو يديها؟ النصيحة لها أن تمتثل أمر الله تعالى الذي أمرها بالاستتار. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فواجب عليها أن تستتر. وهكذا كانت النساء كما جاء في الحديث لما نزلت آية الحجاب: خرجت نساء الصحابة كالغربان عليهن لباس أسود قد سترن جميع الجسد لا يرى منه شيء. قد يقول قائل: ألم يكن النقاب يلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي يدل على أن النقاب يلبس هو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب، أن تلبس النقاب والقفازين. فهذا يدل على أن المرأة كانت تلبس النقاب، والنقاب هو ما يشد على الأنف وتبقى العينان مكشوفة وهذا كما ذكر أهل العلم، نعم كانت تلبس النساء النقاب، ولكن إن كان لبس هذا فيه مدعاة للفتنة واتخذه النساء زينة كما في هذه الأزمنة ما يسمى بالبرقع، وربما اتخذته المرأة للزينة تتزين به، وربما صارت المرأة في فتنة أشد من أن لو تكشف وجهها، فمثل هذا قد أفتى أهل العلم بتحريمه. ومن أفتى بتحريمه الإمام بن عثيمين وابن باز وغيرهم والشيخ مقبل لما فيه من الفتنة.
3: أخ يقول: ما النصيحة لمن يريد أن يسافر إلى مركز آخر في بلاده بحجة أنه يجد بردا شديدا وغير ذلك من الأعذار، علما أن هذا الطالب بادئ في طلب العلم؟ القصد في طلب العلم أن طالب العلم يستمر في مكان، إذا وصل إلى مكان يطلب العلم فيه يستمر.

يطلب العلم فيه، فإذا قال حر قال سأذهب مكان آخر هنا حر، أو يجلس في مكان فإذا قال برد قال سأنتقل إلى مكان آخر فهنا برد، فهذا لا يكون من طالب علم، هذا شأن السياح، شأن الرؤساء يذهب أيام البرد في بلد وأيام الحر في بلد آخر، أما طالب العلم يصبر على العلم، أنت سائح أو طالب علم، طالب العلم يصبر على طلب العلم وعلى ما يلاقي فيه من الشدة. ثم الحمد لله هنا لا يوجد البرد الشديد، البرد الشديد كان طلاب العلم يجدون بردا شديدا في دماك وفي تلك الأماكن المرتفعة، ومع ذلك ما كانوا يقولون أيام البرد نرجع إلى بلادنا بسبب البرد، يصبرون عليه. ومن القائل إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ ابن فارس اللغوي رحمه الله يخاطب طالب العلم، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ متى تأخذ العلم؟ إذا كان أيام الحر تهرب من الحر، أيام البرد تهرب من البرد، وأيام الربيع والمناظر الحسنة تخرج للفسحة، فمتى العلم؟ أخون يقول ما النصيحة لمن يقرأ في كتب الشعراوي؟ النصيحة أنه لا يقرأ فيها، فكتب الشعراوي فيها مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة كثير، فقد كان عنده من التصوف والأشعرية وغير ذلك من المخالفات كثير. على الرغم من هذه الأمور فإن كثيرا من المسلمين يغتر به ويقرأ كتبه، يقرأ تفسيره، يسمع محاضراته ودروسه، وعنده مخالفات شديدة، عنده مخالفات بعض الألفاظ شركية، وقد رد عليه العلماء في زمن، رد عليه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من الأئمة الذين كانوا في زمنه. ويقول في سؤال الأخير ما النصيحة؟ والدي يريد أن أدرس في مدرسة اختلاطية وأنا طالب علم، فهل يجب أن أطيعه في ذلك؟ الاختلاط محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، فلا يجب طاعته في هذا الحال إذا كان يأمر بمعصية، ويجب أن يعامله بالحسنى، أن يعامل والده بالحسنى والإحسان إليه وتفهيمه، ولا يجب أن يطيعه في معصية الله، وعليه أن يفهمه فضل العلم وفضل أهل العلم وما هم فيه من الخير، فكثير من الناس العام يجهل العلم، وبعض الناس لا يفعل هذا كراهة للعلم، بعضهم يحب العلم ويحب الاستقامة ويحب الخير ويحب الدين، ولكن يرى أن ولده إذا ذهب يطلب العلم يضيع، يشفق على ولده، يقول أنت تذهب من يعطيك المال؟ من يظل ينفق عليك؟ من سيجهز لك بيتا تسكنه؟ من سيتكفل بتكاليف زواجك؟ فرحمة من الأبه، بعض الناس لا يكون عنده كره للدين، يكون محبا للدين، لكن رحمة بولده يظن أن هذا الطريق خطأ، فيحتاج إلى صبر عليه وتفهيمه، وأن هذا الطريق هو الصحيح، طريق العلم والتعليم وطريق بث الدين ونشره. من للدين؟ إذا كان كل واحد يقول لا أنا لا يصلح أن أترك ولدي، فمن لدين الله؟

من سيحمل هذا الدين؟ من سيبلغ هذا الدين؟ هل سيخرج خريج الجامعات الدنيوية ينشرون الدين ويحملونه؟ أبدا ما يحصل هذا. فلا بد من طائفة تقوم بهذا الأمر، ومن كان قد حبب الله تعالى إليه العلم وشرح له صدره فننصحه أن يصبر على ذلك. سيجد عراقيل، سيجد من يعترض عليه من أسرته، ننصحه أن يصبر ويعاملهم بالحسنى، وسيعرفون فضله يوما من الأيام. سيأتي اليوم الذي يرفعه الله فيه بعلمه، فيصير إخوانه الذين أكبر منه يعني في خدمته، وكل واحد منهم يتمنى أن يقرب منه وأن يحسن إليه، يرون أن الله رفعه. ورأينا هذا بأعيننا في أناس كثير، أناس حاربهم أهاليهم من طلب العلم، ضايقهم حبا لهم لا كراهة للدين، فلما رفعهم الله صار السعيد من أهاليهم من قرب منهم أو التصق بهم يحبونهم. فباب العلم يحتاج صبر. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: الذي يريد يطلب العلم يغمض عينيه ويمشي، لا يفتح عينيه، إذا فتحت عينيه قال سترجع، ستجد أشياء تعيقك، غمض عينيك وامشي، لا تفتح إلا وقد مشيت كثير من الطريق، بإذن الله تثبت. هذا مثل إنسان يمر في طريق فيها خوف، لو فتح عينيه بداية الطريق سيرجع، لكن لو مشى إلى ثلثي الطريق أو نصف الطريق سيقول سأكمل. فهكذا طالب العلم يحتاج إلى صبر. مرة بعض الأخوة ذهب دماغ يطلب العلم وأبوه غير راضي عنه، فغضب عليه وجاء إلى دماغ يريد أن يأخذه يرجعه البيت. فوصل إلى دماغ رأى الطلاب انصدم، باشر صلى العشاء وقام يلقي كلمة الأب عامي، يقول للطلاب: ما الذي جمعكم في هذا المكان؟ كيف اجتمعتم وما الذي جابكم؟ فدخل عند الشيخ، أعطاه بعض النصائح، فاشترى لولده بعض الأغراض والكتب وأعطاه مال وسافر. فبعض الناس يجهل فضل العلم وأهل العلم. كان مشهور عند الناس أن الذي يطلع دماغ يطلب العلم يموت جوعا، ما عندهم أكل وجوع شديد، وإذا ذهب طالب العلم يرى الخير ويقتنع بما كتب الله. الذي يعيش مترفا والذي يعيش في شظف، كلهم يعيشون وكلهم سينسون ما مضى. فانظر حياتك أنت وما مر بك، مر بك لا شك أيام فيها رخاء، وأيام فيها اعتدال، وأيام فيها أشد الضيق، كلها مضت نسيت. وربما كانت الأيام التي فيها ضيق ما في اليد كانت ألذ للإنسان، وكان قلبه أقرب إلى الله تعالى من أيام يكون فيها حاله جيدا من حيث الدنيا. والله إن القلب يكون متعلقا بالله أكثر، محبا للدار الآخرة أكثر، لأنه كلما أترف الإنسان في الدنيا كلما تعلق بها. الشافعي رحمه الله يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها. قل ذقنا العذب منها والعذاب، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهذه الدنيا كلها تنقضي، كلها تفوت، تذكر أنت أيامك التي مضت، فكلها ذهبت ومضت. كان عمر رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر مطيتان، أي مركوبان،
لا أبالي أيهما ركبت، فقط هي مركوب أسير عليه، فلا أبالي على أيهما ركبت. هنا يقول: ما حال حديث اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع؟ الحديث الذي في مسلم في من قلب لا يخشع وليس في عين لا تدمع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. وجاء خارج مسلم أيضا وفي تتمة: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، وليس فيها عين لا تدمع. فيها وردت في طرق أخرى في مبرهات. أخن يقول: ما حال هذا الحديث: عليكم بألبان البقر، إنها ترم من كل الشجر، وهو شفاء من كل داء. يصححه الإمام الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث صحيح له أكثر من طريق. عليكم بألبان البقر، وقد جاء في حديث آخر: ألبانها شفاء، ولحمها داء. وهذا الحديث من حيث طرقه يعني يكون حسنا وأكثر من حسن، فله عدة طرق وكلها صالحة، منها ما هو حسن لذاته أن ألبانها شفاء وأن لحومها داء. ومن أهل العلم من أنكره، قال فيه نكارة يخالف أحاديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وكان الصحابة يضحون بالبقر ويهدون البقر، وكانوا يأكلون لحم البقر. قالوا: ولو كان داء لما أكله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على الإكثار منه، قال: الإكثار منه داء، أي مرض. ومن أهل العلم كابن القيم رحمه الله من حمله على بعض البلدان دون بعض، قال: كأرض الحجاز التي هي جافة وشديدة الحرارة يكون فيها داء. وعلى كل فلا شك أن الإكثار منه يمرض الإنسان، ولو أكل من لحم البقر وأكثر يمرض. فمن حمله على ذلك وأن المراد بالإكثار منها، وإلا فقد أنكره بعض أهل العلم من حيث المعنى لا من حيث الإسناد. أخ يقول: رجل له 3 زوجات وله بنت من إحداهن، تزوجت البنت، فهل يجوز لزوج البنت أن يقابل الزوجات الأخرى؟ لا، لا يجوز له، أجنبيات عنه، إنما محرم لا تكون أم زوجته، وأما ضراتها فلسنا محرما له، بل هن أجنبيات عنه. أخ يقول: ما حال حديث: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ونسبا، أو قال نسبا وصهرا، لكون ماري القبطية منهم، ولكون أم إسماعيل زوجة إبراهيم أو سرية إبراهيم منهم. أخن يسأل يقول: ما حال صالح البكري؟ فإنه يفتي بتكفير بعض الحكام. صالح البكري قد حذر منه أهل السنة في زمن قديم، وصار منبوذا ولا أحد يبالي به أو يتأثر بكلامه،
إلا أنه يحاول يجعل له بعض النشاط أو يزور بعض الأماكن. فالنصيحة بالحذر منه ومن أفكاره ومن دعوته، فهو رجل متهور من زمن الشيخ مقبل رحمه الله، وهو يتكلم على كثير من أهل السنة في ذاك الزمان يحتقرهم، ثم بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله، ولا يرى الآن أحدا في اليمن إلا هو، لا يوجد أحد يستحق أنه يطلب العلم عنده ويرجع إليه إلا هو يقول عن نفسه. فهو متعالي وعنده منهج منحرف. وأخبرني بعض الأخوة قبل يومين، قالوا أنه طلع الحد دلاله بني بكر الأسبوع الماضي أو في هذا الفترة، قالوا فتكلم بكلام يعني ظاهرة أو معناه تكفير أصحاب معبر وأصحاب من انتسب إليهم، بل قال لي الأخ والأهد عليه، قال حتى يكفر بعض أصحاب الفيوش. فهو منهج عنده غلو وضلال حذر منه أهل العلم، فلا يلتفت إليه، والحمد لله ليس له رواج بين أهل السنة، ولا أعلم أحد يتأثر به إلا رب بعض الناس من أهل بلده، بعض العامة قالوا يغضبون له ويتعصبون له. ولكن إذا علموا مثل هذه الأخطاء التي عليه وما حذر من العلماء، فلا يجوز أن يدافعوا عنه ولا يجوز أن يتعصبوا له حتى لو كان منهم، بل مثل هذا إما أن يتوب وإما أن ينبذوه. وذات مرة خرجنا دعوة بعض الأماكن من تلك الأماكن، وبعض الأخوة ذكر صالح البكري، قال هذا بلاد البكري الذي هو كذا وكذا، فغضب بعض العامة قالوا لماذا تكلمون عليه، مع أنه لا يجوز لهم أن يغضبوا عنه بالباطل إذا كان الرجل على انحراف وحذر منه أهل العلم، فلا يجوز الغضب له. وهو متسرع في التكفير، متسرع في التبديع، متسرع في التفسيق، ليس من اليوم، مع أنه رجل كبير في السن شائب، ينبغي أن يكون في مثل هذا السر رزينا عاقلا، ألا يكون متهورا. له كلام في أنه يجوز أن تنكر على ولاة الأمر علنا ولو في الخطب والدروس العامة وتنكر عليهم ما هم عليه، معناه تهيج للناس وتثوير لهم. وألف في ذلك مؤلفا، أتى في بعض الشبه الذي لا يستحق أن يكون مؤلفا يعتمد عليه. فصالح البكري صاحب عقيدة فاسدة ومنهج منحرف ومتهور في الأحكام الجائرة، ومن ذلك ما ذكره السائل، يكفر الآن بعض الحكام ويحكم عليهم بالزندقة، ولسنا في صدد الدفاع عن حاكم أو عن أخطائه لا، وإنما المراد هو ما عليه صالح البكري من التهور. وإنما نذكر هذا لأجل ألا يتأثر أحد بكلمة يسمعها له أو بمنشور يقرأه له، فهو رجل قد حذر منه أهل العلم. أخواني يقول ما حال هذا الحديث من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه بعد صلاة المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات إلى آخره. هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ وليس بمحفوظ بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، والمحفوظ أن هذا يقال في أذكار الصباح والمساء، جاء أنها تقال 10 مرات بإسناد صحيح عن أبي هريرة عند أحمد وغيره، وجاء أنها تقال 100 مرة في اليوم في الصحيحين،
وأنها تقال في الصباح 10 مرات وفي المساء 10 مرات عند أحمد وإسناده صحيح. أما جعل ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب وقبل أن يثني رجليه وينصرف فبهذا اللفظ هو ضعيف ويخالف ما في الصحيح ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى استغفر 3 ثم انصرف ينصرف إلى الناس بعد القول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام والاستغفار 3. وقد كتب أخونا أبو الزبير رسالة في بيان ضعف هذا الحديث سبق قرأناها هنا أو قرأنا منها في بيان طرقه وأنها ضعيفة. ويقول حكم إطلاق السند على الله تعالى فيقال بأن السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا هو الله، أما إطلاقه عليه اسما تسميته بذلك فليس السند من أسماء الله تعالى فيما نعلم، لأنه لم يرد به دليل من القرآن والسنة، وأسماء الله تعالى توقيفية. وأما من حيث الإخبار كما في المثال الذي ذكره السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا هو الله، فالسند في اللغة معناه من يعتمد عليه، وبهذا المعنى يخبر عن الله تعالى إخبارا لا يظهر لي فيه مانع، لا سيما إذا نظرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ومن مراده يأوي إلى ركن شديد؟ أي إلى الله تعالى، فأطلق على الله أنه ركن شديد يأوي إليه لوط، أي إخبارا وليس من أسمائه الركن الشديد. فإطلاق ذلك إخبارا عن الله تعالى دون اعتقاد أن هذا اسم من أسماء الله أو دعاء الله تعالى بهذا الاسم، فالظاهر أنه ليس فيه مانع من معناه اللغوي. وأخ يسأل يقول هل أو ما حكم التكني بأبي بصير اقتداء بالصحابي؟ جائز لو أحب إنسان يتكنى بذلك فهذا جائز، وكان الصحابي رضي الله عنه كنيته أبو بصير. يعني مشهور رجل من القاعدة الآن كنيته أبو بصير، هو من حيث الجواز جائز، وإذا كان يعني صار هذا اللفظ وهذا الاسم مشتهرا برجل من الخوارج ومعروفا به وتركه الإنسان حتى لا يظن به سوءا وأنه منتسب إليه أو أنه يقلده ونحو ذلك فهذا أيضا مقصد شرعي صحيح، تجنب مشابهة أهل البدع حتى في الأمر الذي أصله جائز. أخ يقول ما حكم التكني باسم الأنثى يعني أبو فلانة؟ جائز، هذا قد فعله السلف، عمر أبو حفص مكنى بابنته التي كانت أكبر أبناء حفصة، مسروق بن الأقدام مكنى بأبي عائشة، وكان الصحابة منهم عائشة ينادون بذلك يا أبا عائشة دون نكير، فهذا جائز. وفن يقول ما حكم الجلوس بين الظل والشمس؟ منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسين، ومنها أن يجلس بين الظل والشمس. قد حمله العلماء على محامل، منهم من قال إن هذه جلسة الشيطان، وهذا يحتاج إلى دليل صريح، والحديث الصحيح ليس فيه هذا التعليل. ومنهم من قال إن هذا لما فيه من الضرر، فإن الجسد إذا كان نصفه في الشمس
يحتر، والنصف الثاني في الظل يكون باردا فيتغير مزاج الجسد فيمرض، وربما أصيب بشلل أو اشتدت بعض الأعصاب في جهة من جهات جسده. يقول النهي عن ما فيه من الضرر. وشيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في تحفة الموجود يقول هذا من محبة الشارع للعدل، فأمر بالعدل، أمر الإنسان بالعدل مع نفسه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ونصف منه في الشمس والنصف الآخر في الظل، ونهاه أن يمشي لابسا نعلا واحدة والأخرى بدون نعل، قال لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، ونهاه عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وأمثال هذه الأمور. يقول هذا من محبة الشارع للعدل، فأمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه. وكل هذه التعليلات محتملة. وأخ يقول ما حكم الصلاة خلف المتكلمين، بمعنى أن يكون المصلي أمامه أناس يتكلمون، إذا كان يشغله ذلك فهذا مكروه، قد ذكره العلماء من مكروهات الصلاة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم الجالسين بجانب السواري يتكلمون إذا كان وقت صلاة راتبة أو سنة بين الأذان والإقامة، ويقول المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، فلا ينبغي للمتحدثين أن يتحدثوا أمام المصلين، إذا أراد الإنسان يتحدث يتأخر بعيدا من المصلين حتى لا يشغل المصلين بذلك. أخ يقول ما حكم اللثامة في الصلاة؟ جاء في حديث في مستدرك الحاكم في النهي عن التلثم في الصلاة، وهو حديث في إسناده ضعف، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وعلى هذا فلا يفعله الإنسان إلا إذا احتاج إليه، كان يكون في مكان فيه برد شديد يصلي في رأس جبل، أو رياح شديدة، أو يصلي وهناك رائحة تؤذيه لا تجعله يستقر في صلاته، فوضع اللثام على أنفه أو على فمه فلا بأس، وإلا فوضع اللثام على الوجه أثناء الصلاة خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ محدث هذا الفعل خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعله تعبدا فهذا بدعة، ومن فعله وسواسا فعليه أن يجاهد نفسه ويترك الوسوسة. وأخ يقول ما حكم شراء الجوالات بالتقسيط، كأن يقول مثلا يكون الجوال قيمته 60,000 وشراءه بالتقسيط 70,000، فهل تجوز هذه المعاملة؟ بيع التقسيط جائز على الصحيح بشرط أن يكون من مالك، أن يكون من المالك السلعة، أما من غير المالك كأن يكون عبر وسيط وربما هذه الأرباح يأخذها هذا المتوسط فهذا لا يجوز، لكن لو كان من إنسان يملك ذلك، إنسان عنده محل تجاري قال أنا أبيع هذا الجوال مثلا اليوم 60,000، وإذا تريده إلى بعد 5 أشهر فهو 70,000، هذا شراء واضح جائز. ومن منعه من العلماء
قال إنه داخل في بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بيعتين في بيعة. قال وهذا بيعتان في بيعة، نقدا بكذا وآجلا بكذا، فهو بيعتان. والصحيح أنه ليس بيعتين في بيعة، بل هو بيعة واحدة، فإن العبرة بما استقر عليه الأمر لا بالتخيير الأول. فإذا اختار هو البيع الآجل المتأخر التقسيط، هل صار بيعتين أو هو بيعة واحدة؟ لا شك أن بيعة واحدة استقر عليها الأمر. ولو اختار البيع النقد أيضا بيعة واحدة، لكن يكون هذا محظورا إذا أخذه دون تعيين البيعتين، هذا يكون محظورا. فإذا قال له هذا الجوال نقدا بستين ألفا وإلى بعد شهرين بسبعين ألف، فأخذه دون تعيين إحدى البيعتين، هذا محرم، وهو داخل في بيعتين في بيعة، لأنه لا يدري بماذا اشترى. فإذن التقسيط جائز بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون من مالك، والشرط الثاني أن يعين البيعة، هل هي الآجلة أو العاجلة، هل هي النقد أو التقسيط. فإذا عين إحدى البيعتين فلا يدخل في حديث بيعتين في بيعة، وهكذا إذا كان من مالك فهو جائز على الصحيح. واختيار جماعة من الأئمة ممن يفتي به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يفتون بالجواز. بقي ما يسمى بفعل بعض الدلالين، وهو مشهور في بعض البلدان. إنسان عبارة عن دلال ليس له محل ولا ينوي التجارة، إنما له وجاهة ومعرفة عند التجار، فالذي يحتاج جوالا أو ثلاجة أو غسالة يأتي إليه، إلى هذا الدلال، يقول له خذ لي ثلاجة من التاجر الفلاني وأنا أقضيك أنت. فإذا كان كضمانة يضمنه هذا الدلال لمعرفته فهذا جائز، يقول للتاجر أعطه وأنا ضمينه لكوني معروفا. أما إن كان سيربح من ورائه ويبيعه هو، يقول له سأشتري لك هذا الجوال أو سآخذ هذا الجوال وأبيعه لك ويعطيه أكثر من الذي اشتراه، فهذا يدخله أمور محرمة، منها أنه يبيع ما ليس عنده، هذا الدلال يصير بائعا لما ليس عنده، ومنها أنه يضمن في شيء لا يربحه أو يربح في شيء لا يضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. ففعله هذا لا يحل له إلا إذا كان يشتريه من التاجر بقصد أن يكون سلعة له ثم هو يبيعه، فهذا شيء آخر، لكن أغلبهم لا يقصد ذلك، لا يقصد ذلك. وعلى كل فالواجب هو تقوى الله تعالى في هذه الأمور، فإن الاحتيال على المحرمات أمره عظيم، وهو شأن اليهود: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حارم الله بأدنى الحيل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يحتالون على الحرام، أما المسلم فإنه منقاد ولا يحتال على الحرام.

0: أخن يقول: ما حكم صلاة الإمام الذي لا يحرك شفتيه في القراءة؟ وما حكم صلاة من خلفه وذلك في الصلاة السرية وقد نصح ولم ينتصح ولا يأذن لأحد أن يتقدم للإمامة؟ أما تحريك الشفتين بالقراءة بقراءة القرآن وكذلك بالأذكار كالتكبير والتسبيح فلا بد منه ولا تصح الصلاة إلا بذلك. فإن الأدلة فيها القراءة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فالأدلة كلها فيها قراءة. والقراءة لا تكون بالقلب، لا تكون إلا باللسان وتحريك الشفتين. فالذي يدير الآيات على قلبه يمررها بقلبه هذا لم يقرأ. حتى ذكر أهل العلم لو أنه نظر في المصحف نظرا ومرر الآيات على قلبه دون أن يحرك لسانه وشفتيه هذا ليس له ثواب القراءة وأجر القراءة لأنه لم يقرأ. الله تعالى قال لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه حين يأتي جبريل بالوحي. وأيضا جاء في الحديث في صحيح البخاري سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قالوا: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، بتحرك لحيته واهتزازها. وتحرك اللحية لا يتحرك إلا بتحريك اللحيين اللذين عليهما اللحية، ولا يتحرك اللحي إلا بتحريك اللسان والشفتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تحركت لحيته في الصلاة السرية. فعلى هذا فالذي يصلي ولا يحرك شفتيه ولسانه في القراءة فلا تصح قراءته، وإذا كانت لا تصح قراءته لا تصح صلاته. بقي صلاته إماما، إن علم المأمومون بذلك يعلمون أنه لا يحرك لسانه وشفتيه فلا يجوز أن يصلوا وراءه لأنه سيفسد صلاتهم. أما إذا لم يعلموا فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة. لكن إذا كانوا قد علموا من شأنه أنه يفعل ذلك فهذا عليهم أن ينصحوه، وعليه هو أن يتقي الله، على هذا الإمام أن يتقي الله فلا يبطل صلاته ويؤدي بالمسلمين إلى الحرج أو يؤدي بصلاة من البطلان. ويجب عليه أن يحرك لسانه وشفتيه إذا قرأ. بقي ذكر العلماء مسألة وهي: هل يشترط أن يسمع نفسه؟ اشترط هذا كثير من العلماء أنه لا بد أن يسمع نفسه، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط أن يسمع نفسه بل يكفي أن يبين الحروف وأن يظهرها بالنطق بها تحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه.
1: أخ يقول: ما حال صلاة من صلى وهو ناعس حتى يخفق رأسه من النعاس؟ أولا هو منهي عن الصلاة في هذا الحال، إذا أتاه النعاس فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب يرقد. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليذهب فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يذهب يستغفر فيدعو على نفسه، فهو منهي عن الصلاة في حال النعاس. وأما حكم ذلك فإن كان حتى ينام ولا يشعر بما حوله فهذا صلاة باطلة، فإن النوم ناقض للوضوء. وإن كان لا ينام وينتاب ونعاس وصلى فصلاته صحيحة مع كونها مكروهة، يكره له الصلاة في ذلك الحال.
0: أخوني يقول: ما حكم من أنكر فريضة الجهاد؟ إنكار فريضة الجهاد رد عن الإسلام، لأنه شيء معلوم من الإسلام بالضرورة، فإنكار ذلك إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنكار الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كفر وردة، إلا إذا كان جاهلا يعلم، فإن أصر على إنكاره فهذا كفر كما سبق.
1: أخوان يقول: رجل يسأل بهذا السؤال: ما الحكم إذا قال لزوجته إنها طالق طالق وشهد بذلك شاهدا، وقال أيضا: إذا لم تعد زوجتي من بيت أبيها إلى بيت الصباح فهي طالق، وشهد بهذا رجل آخر. قوله إنها طالق طالق، إذا كان في موضع واحد في مكان واحد فهو طلقة واحدة، وهذا الثالث إذا كان في نفس المكان نفس الموضع، إذا قال: إن لم تعد إلى بيتي الصباح فهي طالق، وهو في سياق هذا الكلام فهي أيضا تكون طلقة واحدة مع الأولى لا تتعدد عليه. وإن كانت في أوقات مختلفة فالأولى تكون طلقة التي قال فيها أنت طالق طالق، وهذه الثانية التي فيها إن لم تعد زوجتي من بيت أبيها إلى بيت الصباح فهي طالق، إذا أراد به طلاقا فتقع طلقة، وإذا لم يرد به طلاقا وإنما أراد إلزام زوجته بالرجوع إلى بيته واختار الطلاق لكونه يظن مثلا أنه أشد ما يخيفها أو يجعلها ترجع إلى بيته فهذا لا يكون طلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه الأعمال بالنية، والله تعالى يقول: وإن عزموا الطلاق، الطلاق هو عزم في القلب، وأما إذا تكلم بكلام لم يعزم عليه في قلبه فهذا لا يقع به الطلاق، مع أنه لا يجوز له التلفظ بهذا اللفظ وهو لا يريد الطلاق. هذا حكم شرعي ليس للعبث، وإنما هو حكم شرعي إذا أراد الإنسان مفارقة زوجته، إذا اقتنع من الحياة معها وأنه لم يعد بينهما إمكان للحياة فيأتي بهذا اللفظ للانفصال، وأما أنه يتلفظ بالطلاق وهو يريد زوجته فهذا في الحق أنه من التلاعب بهذا الحكم الشرعي.
0: أخ يقول: ما حكم من يستمع إلى فتاوى شيخنا يحيى حفظه الله ثم ينقلها إليك لتجيب عنها، فهل هذا من الأدب؟ ونريد نصيحة لمن يفعل ذلك. لا، ليس هذا من أدب طالب العلم، هو لا يستفيد، يأخذ فتاوى عالم ويرفعها إلى إنسان يجيب عليها، ربما يكون له بذلك قصد سيء، هذا ليس من أدب طالب العلم. وحتى هي مسألة فقهية، يعني في مسألة سؤال أكثر من واحد، العلماء يقولون إذا سأل من يراه أهلا للجواب فإنه يأخذ بقوله، إلا إذا رأى من هو أعلم منه وأفضل منه وسأله عن ذلك لمزيد علمه فلا بأس. وأما أنه يسأل أكثر من واحد لا لفضيلة في العلم فهذا مما نهى عنه أهل العلم. فكيف بإنسان يأتي يسمع لفتاوى شيخنا يحيى حفظه الله ثم يأتي يكتب الأسئلة ويقدمها هنا؟ هذا ربما يكون له قصد سيء، وليس هذا من حسن الأدب في ذلك.
1: أخ يقول: ما حكم من يبني بيتا فوق المسجد؟ وكيف يكون بناء الحمامات فوق المسجد؟ إذا بنى بيتا فوق المسجد وجعل له حمامات فوق المسجد يأمن من نزول شيء منها إلى المسجد، كما في هذه الأبنية المسلحة، فلا شيء في ذلك. إنما إذا كان هذا يؤدي إلى نزول شيء من هذه الحمامات أماكن قضاء الحاجة إلى المسجد فهذا لا يجوز أن يفعل ذلك، مما يؤدي إلى الضرر في المسجد. أما لو كان المسجد محكم السقف مسلحا لا يمكن أن ينزل شيء من الحمام الذي فوق بنائه إلى المسجد فلا مانع من ذلك، ليس هناك ما يمنع. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الصلاة فوق سطح الحمام، أي مكان الخلاء قضاء الحاجة، فيجوز الصلاة على سطحه. بل قال العلماء إذا وجدت نجاسة ودفنها بتراب أو فرش عليها شيئا يعزلها تماما فيجوز الصلاة عليه. فلا مانع من وجود بيت فوق المسجد أو وجود حمام تقضى فيه الحاجة فوق المسجد معزول ومأمون أن ينزل شيء منه إلى المسجد. وبعض الناس يعني يستعظم ذلك بمجرد فكره فقط لا يعتمد على دليل، حتى يمنع بعض الناس من بناء بيت فوق المسجد. يقول: كيف يبنى بيت فوق المسجد والإنسان يجلس فيه مع أهله ويقضي في حاجته ويكون ذلك فوق المسجد؟ وهذا في الحقيقة لا مانع منه، فإذا احتاج إليه فهو جائز. والمقصود أن يبني بيتا فوق المسجد أن يكون بيتا تابعا للمسجد وقفا، لأنه يتملك سطح المسجد. أخ يقول: ما حال هذا الحديث؟ أخرجه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من آتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأل فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله له. حديث عمر في الصحيحين بمعنى، وأنا لا أعرف صحة هذا اللفظ بعين، لكن حديث عمر بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا، قال: أعطه من هو أحوج إلي مني، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، فخذه فتموله، فإن شئت فكله وإن شئت فتصدق به. والمعنى واضح. يقول: ما معنى ما المراد بهذا المال؟ المراد بهذا المال أي يبعث إليه ولي الأمر من بيت مال المسلمين بشيء من المال، أو حتى لو أعطاه غيره وهو غير سائل، لم يسأل ولم يشرف، والإشراف أن يتطلع للعطاء ولو في قلبه يتطلع له. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال: معنى أن يقول سيبعث إلي فلان بمال، فهذا من الإشراف، فلا يستشرف لما في أيدي الناس، وأنت غير سائل ولا مشرف، غير متطلع لشيء من العطاء والمال، فخذه. أخ يقول: ما هو ضابط بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، الخلفة التي مرت معنا في درس الظهر؟ مرت معنا قريبا في الدراري في مسألة الديات، فما هي بنت المخاض وهي أصغرها؟ ها؟ بنت سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تكون في مثل هذه الأيام قد ولدت بعدها بأخرى، والماخض هي الوالد أو المشرف على الولادة. سميت بنت مخاض لأن أمها بعد مرور سنة ستلد أو قد ولدت، الماخض هي التي ولدت، فأجاءها المخاض أي الطلق الولادة، أي أمها إذا بلغت سنة تكون في مثلها قد حملت بأخرى ولدت. بنت اللبون ها ها ما بلغت سنتين، ليس هي تحرى أمها، لأن أمها في هذا السن في سن سنتين تكون فيها لبن. الحقة ها ما قد استحقت أن يطرقها الفحل، سميت حقة، وهي التي بلغت 3 سنين. وفوقها الجذعة أو الجذع، وما بلغ 4 سنين. والخلفة هي التي هي حامل في بطنها ولدها، والمسنة التي بلغت 5 سنين. ومن أكبرها ما يسمى البازل، البازل هو الجمل الذي قد بلغ كبيرا، جاوز 5 سنين. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، وهذه مرت معنا قريبا.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال رحمه الله: قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال ابن عباس وابن الزبير ومحمد بن إسحاق والسدي إنه جمع رواياتهم مساقا واحدا. هو الأثر هذا أخرج أكثره ابن جرير رحمه الله عن محمد بن إسحاق، يرويه عن جماعة من التابعين، عن جماعة من الصحابة، قال كل حدثني بجزء منه. وما سيذكره البغوي في هذه القصة بطوله أغلبه صحيح ثابت، بعضه في الصحيحين وبعضه مراسيل، ولكن لها شواهد وطرق متعددة. فأكثر ما في هذا الأثر وهذه القصة التي ساقها في شأن غزوة بدر هو صحيح ثابت في أدلة أخرى. قال ابن عباس وابن الزبير ومحمد بن إسحاق والسدي: أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش في 40 راكبا من كفار قريش، فيهم عمرو بن العاص ومخرمة ابن نوفل الزهري، وفيها تجارة كثيرة وهي اللطيمة. اللطيمة معناها العير التي تحمل البز والطيب ونحوه من التجارات، فهي تجارة نفيسة. قال: وهي اللطيمة حتى إذا كانوا قريبا من بدر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه، فندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدد، وقال: هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، خف بعضهم فخرج معه، وثقل بعضهم كان عنده أشغال وأمور فلم يخرج، لأنهم لم يخرجوا لقتال، ولذا لم يعاتب أحد ممن تخلف. قال: فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لعيرهم في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة، وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى أخي العباس ابن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني، وخشيت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، وأبو قبيس هو جبل حول الحرم، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، أرسلها من على الجبل، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، بمعنى تفتتت تكسرت، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منه فلقة. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه إياها، أي طلب منه أن يكتم. فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش. فقال العباس: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رأني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. قال: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت هذه النبية فيكم؟ قلت: وما ذاك؟ قال: الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يقول هذا سخرية به. قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكو ما قالت حقا فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذبوا أهل بيت في العرب. فقال العباس: والله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحرت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا، ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، أي أبو جهل، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم تكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ كان أبو جهل من بني مخزوم، وهم ينافسون بني هاشم وبني المطلب. قال: قلت والله قد فعلت ما كان مني إليه من كثير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفين كنا. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب، أرى أن قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: قلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه؟ قال: فإذا هو قد سمع ما لم أسمع، سمع صوت ضمضم ابن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره، جدعه أي قطع أنفه، وهذا كانوا يعملونه بمعنى أن الضرر محيط من كل جهة، إذا جدع أنفه أو أنف بعيره معناه أمر مستعجل لا بد من إدراكه. وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر، فتجهز الناس سراعا، فلم يتخلف من أشراف قريش أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف وبعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة. فلما اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر ابن عبد من ابن كنان بن الحارث، فقالوا: نخشى أن يأتون من خلفنا، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدلهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من أشراف بني بكر، فقال: أنا جار لكم، من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في ليال مضت من شهر رمضان، حتى إذا بلغ واديا يقال له ذفران، فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخبرهم بهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عينا له من جهينة حليفا للأنصار يدعى عبد الله بن أريقط، فأتاه بخبر القوم وسبقت العير.

عليهم أنه ليس فيها قتال. قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة أي الحد والسلاح، ليس فيها قتال، تكون لكم، ولكن الله يريد أمرا أعظم. فلو أنهم أخذوا العير ورجعوا إلى المدينة سيحصل لهم خير وقوة بذلك المال، لكن لا تكون لهم المكانة في نفوس العرب التي حصلت لهم بقتل المشركين يوم بدر، صار العرب يهابونهم. قال: وكانت العير أحب إليهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب العير وحرب النفير، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، فوالله ما نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، عدد الناس أي أكثر الناس الموجودون منهم، وأنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. أي كان يخشى أنهم فهموا هذا الفهم، أنهم لا ينصرونه إلا إذا جاءه عدو في المدينة، أما إذا خرج فلا. فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئتنا به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر عند الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. قال ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، وقال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما مات أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلوا في الأماكن التي أشار إليها. فذلك قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي الفريقين، إحداهما أبو سفيان مع العير، والأخرى أبو جهل مع النفير. وتودون أي تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني العير التي ليس فيها قتال، والشوك الشدة والقوة، ويقال السلاح، ويريد الله أن يحق الحق، يظهره ويعليه بكلماته، بأمره إياكم بالقتال، وقيل بعداته، ذات جمع عدة، بعداته التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه،
ويقتل

0: دابر الكافرين، أي يستأصلهم حتى لا يبقى منهم أحد، يعني كفار العرب، ليحق الحق أي ليثبت الإسلام ويبطل الباطل أي يفني الكفر، ولو كره المجرمون المشركون. وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 ليلة من شهر رمضان، إلى آخر ما سيأتي أيضا في هذه القصة، قصة بدر، وهذه كانت كالمقدمة لما حصل في يوم بدر، هذه المعركة العظيمة التي سماها الله تعالى بيوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرق الله بها بين الحق والباطل، صارت للمسلمين مكانة، هابهم العرب، شفى الله تعالى صدورهم من أعدائه، قتل صناديد الكفر، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، رؤوس الكفر قتلوا في ذلك اليوم، فشفى الله صدور المؤمنين، وفي هذه الآيات أن النصر من الله تعالى ليس بعدد ولا عدة. نعم، هذه أسباب شرعية يبذل الإنسان ما استطاع منها، ولكن ليست هي النصر، النصر من الله تعالى. فإذا لما أمدهم الله تعالى بالملائكة 5000 من الملائكة قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي هذه الملائكة بشرى فقط، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فالنصر من الله تعالى. فهؤلاء خرجوا لأجل العير، فكتب الله لهم لقاء العدو، قليل عددهم قليل عدتهم، نصرهم الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يختار لعباده المؤمنين ما هو خير لهم، إن كانوا في أول الأمر لا يعلمون ذلك. فالصحابة كرهوا القتال، جادلوا في أمر القتال، أي منهم طائفة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، ومع ذلك كتب الله تعالى لهم القتال واختار ذلك لهم، ولم يختر لهم العير وما فيه من الأموال، فكان أفضل وأعظم وأكثر فائدة إلى يوم القيامة، صار هذا فضلا ومنقبة، صارت فضيلة لأهل بدر، خيار الصحابة أهل بدر. فالله تعالى يختار للمؤمن ما هو خير له، قد يرى أن هذا فيه مشقة عليه وأن ذاك الأمر أحسن له، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم تريدون العير لكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وسيأتي بقية هذه القصة، هذه السورة سمى بسورة بدر، سورة الأنفال، كما أن سورة آل عمران سمى بسورة أحد، ذكر الله فيها ما كان في غزوة أحد. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر.

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عين

0: الأعقاب.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله
2: وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الأبيات التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته حول مذهب أهل الحديث في كلام الله عز وجل، وتوقفنا عند قوله وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكانه إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذهان، أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير بعيان، وسمع والأبصار قام بغيره هذا المحال واضح البهتان، وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان، وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان، والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. وبعد أن بين العلامة القيم رحمة الله عليه مذهب علماء الحديث في كلام الله عز وجل، وبين بطلان مذهب الاقترانية في كلام الله عز وجل، وأنهم قالوا قولا لا يعقل، بين بعد ذلك بطلان ما عليه الجهمية والمعتزلة، فإنهم أثبتوا كلاما خارجا عن ذات الله عز وجل، ووصف الله سبحانه وتعالى به، وبين أن هذا هو عين المحال، فالمتكلم هو الذي قام به الكلام، وهكذا المريد، وهكذا السميع والبصير، فهذا هو الأمر المعقول. أما إذا قامت الصفات في غير الموصوف فلا يتصف بها إلا من قامت به، فالكلام المخلوق في المخلوقات هو صفة لهم لا للخالق، وهكذا الإرادة المخلوقة في المخلوقات هي صفة لمن قامت به لا للخالق سبحانه، وهكذا سائر الصفات. فهذا هو الأمر المعقول. أما أن يقال إن الله عز وجل متكلم بكلام قام في غيره، وسميع بسمع قام في غيره، وبصير ببصر قام في غيره، ومريد بإرادة قامت في غيره، هذا غير معقول. مثل هؤلاء، مثال رجل عنده عبد سميع بصير، وسيد العبد أعمى وأصم وأبكم، فهل يصح أن يوصف السيد بأنه سميع بصير متكلم باعتبار عبده بأن له من العبيد من هو كذلك؟ هذا غير معقول وليس سقيم مثل هذا الكلام. وهكذا قول الجهمي والمعتزل في ربهم هو من هذا الباب، كلام غير معقول وليس سقيم. قال وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكانه، فلا يكون الكلام إلا من متكلم، إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذهان. هذا هو الكلام المعقول في الأذهان، كلام قائم بالمتكلم. أما كلام قائم بغير المتكلم فهذا غير معقول. أن يكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان هذا غير معقول، والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. سميع بسمع قام في غيره، وبصير ببصر قام في غيره، هذا غير معقول. فالسميع هو الموصول بالسمع وسمعه قائم به، وهكذا البصير، وهكذا المتكلم، وهكذا الكلام، وهكذا الإرادة، وغير ذلك من الصفات. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له، هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. إذن ما قاله الخوارج، ما قالته الجهمية والمعتزلة، والمراد بهم من تأخر من المعتزلة، هو عين المحال، حيث وصف الله عز وجل بصفات المخلوقة قامت بغيره، فهذا عين المحال، فلا تكون الصفة إلا في الموصوف لا في غيره. قال: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. وهذا أمر معلوم من حيث الأدلة النقلية والأدلة العقلية. فالأدلة النقلية كثيرة جدا، والقرآن من أوله إلى آخره هو كلام الله عز وجل ويدل على صفة الكلام. وهكذا سائر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والعقل يدل على ذلك. فإن الكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به. وإذا تصور العقل رجلين، أحدهما متكلم والآخر غير متكلم، فإن العقل يدل على أن من كان متكلما أكمل من ممن لم يكن متكلما. قال: قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. وإنما حصل الإنكار لما ظهرت الجهمية، وقبل ذلك لم يكن هنالك نزاع بين أحد من الخلق. فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآنه. وهذا هو الشيء المعقول، أن الكلام هو القائم بالمتكلم. فإذا كان الكلام لم يقم بالمتكلم فليس الله عز وجل بمتكلم، وليس القرآن بكلام الله عز وجل على هذا المعنى. وهذا الذي قصدته الجهمية ومن تأخر من المعتزلة. قال رحمه الله: والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكريم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن يخسأوا فيها بكل هوان، والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. قال رحمه الله: والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالثاني. فالله قال في الماضي، والله عز وجل موصوف بالكلام أزلا وقائل أي في الحاضر، وكذا يقول أي في المستقبل، فكل هذا ثابت في حق الله عز وجل. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلام من الفاني، وقول الله سبحانه وتعالى هو الحق، فلا يتكلم الله سبحانه وتعالى بشيء من الباطل، وهو منزه عن ذلك سبحانه. وكلام الله عز وجل هو الكلام التام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ليس كلامه بالفاني. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله عز وجل لا يفنى. ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، فيكلم الله سبحانه وتعالى الثقلين الجن والإنس. في الصحيحين حديث علي بن حاتم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فيكلم الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، ويحاسب الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وهكذا يكلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الجنة ويسلم عليهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. فعلى أحد أقوال العلماء في معنى الآية المراد بذلك هو تسليم الله عز وجل للمؤمنين. وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وجنة الحيوان أي ذات الحياة الكاملة. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويراجع التكريم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. وهذا في عرصات القيامة، فيجادل العبد ربه سبحانه وتعالى ويحصل مراجعة القول بين الله وبين العباد. قال ويقول العبد نعم حين يخاطبه ربه سبحانه وتعالى لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، أو لا أقول إلا شاهدا من نفسي، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في الباب. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن يخسأوا فيها بكل هوان، كما قال سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، حين طلبوا الرجوع إلى الدنيا والخروج من عذاب الله عز وجل فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتم سخرية حتى أنسوكم ذكري. قال والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، فنادى الله عز وجل موسى والآيات في ذلك كثيرة، ونادى الله عز وجل آدم في الجنة، وأتى الندى في تسع آيات له وصفا تراجعها من القرآن. وآية الندى كما يقول المؤلف أنها تسع آيات في القرآن، وفي الحقيقة أن أكثر من ذلك. وهنا الهراس رحمة الله عليه ذكر مجموعة منها وهي أكثر مما ذكره رحمة الله عليه، فذكر الأولى قول الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والثاني قول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والثالث قوله فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، قال الرابع قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والخامس قوله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قال السادس قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. السابع قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. الثامن قوله يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذه الآية لها نظير أيضا في سورة القصص في آية 74 ويوم ناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. فتصير في هذه الآية نعم الثامنة ونظيرها أيضا التاسعة. الآية التاسعة قال التاسع قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وذكر العاشر قوله ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والحادي عشر قوله هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والآية التي أضفناكم تصير صد 12 وآية 13 في فصلت آية 47 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. نعم حدود 13 آية وربما تزيد إذا نظر الناظر، لكن على كل هي أكثر من 9 آيات. أما هنا يقول وأتى النداء في 9 آيات له وصف فراجعها من القرآن. فعلى كل الله عز وجل موصوف بالكلام، والكلام بحرف وصوت، وكلام الله عز وجل صفة قائمة به بمشيئته وإرادته وقدرته على ما سبق إيضاح ذلك فيما مضى. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق الإمام.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

قوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

المدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

وقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،

كنا قرأنا في الدرس الماضي باب ما جاء في المذي، وذكرنا شيئا من أحكامه. فما حكمه من حيث طهارة ونجاسته؟ نجس؟ لماذا نجس؟ لماذا نجس؟ ها؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فالأمر بغسله يدل على نجاسته. فما هو الذي يجب فيه؟ والوضوء، يجب فيه غسل الذكر والأنثيين والوضوء، ولا يجب فيه الغسل. وإذا أصاب الثوب منهم فما هو الواجب؟ نعم، يجزئه النضح. وإذا غسله أيضا فهذا من باب أولى، وإذا اكتفى بنضحه فيجزئه.

نواصل نقرأ الباب الذي يليه. بقي الرواية التي مرت معنا في الدرس الماضي، رواية الأثرم فترش عليه، يعني سنن الأثرم موجود منه جزء هو مفقود، وقد عزا إليه كثير من العلماء، كل من يذكر هذه الرواية يعزوها إلى الأثرم، وليست موجودة في الجزء المطبوع من سننه، وهكذا لم يجده عند أحد غير الأثرم بهذا اللفظ، وكل من ذكر هذه الرواية فترش عليه يذكرها يقول ورواه الأثرم أو في سنن الأثرم، ولا يعزونه لغيره. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. والفرك معناه أي حكه بشيء، بالظفر، باليد، بعود. فكنت أفرك المني أي أحكه من الثوب، والفرك يكون للشيء اليابس. قال: ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه.

السلت أيضا هو مسح الشيء وإزالته، ويكون للشيء الرطب. ولذا جاء في حديث الإشعار، إشعار الهدي، قال: ثم يسلت الدم بيده أن يمسحه. قل: يسلت المني من ثوبه، أي وهو رطب بعود، ويحته يابسا، إذا كان يابسا يحت. هذه الرواية عند أحمد، أخرجه أحمد من طريق عكرمة ابن عمار. عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة. وهذا الإسناد منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة. قد نص جماعة على أنه منقطع، ذكر ابن حزم ذلك في المحلى، قال: لم يدرك عبد الله بن عبيد عائشة.

وهكذا قبله يحيى بن معين فيما ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي من سئل عن هذا الحديث فأنكر أن يكون عبد الله بن عبيد سمع من عائشة.

لكن قد جاء بمعنى أنه يحته إذا كان يابسا من ثوبه، أنه كان يبصر المني في ثوبه ثم يحته فيصلي فيه. هذا أخرجه البيهقي وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط في إسناد حسن، ولكن ليس في سلته إذا كان رطبا. نسيتي هذا من حديث عائشة. قال: وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. هذان الصحيحين وأحمد كما ذكر. قال: وللدار قطني عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. هذا أخرجه الدارقطني، كذلك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق الحميدي. قال: حدثنا بشر ابن بكر قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وهذا إسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، أي الغسل والفرق. وعن إسحاق ابن يوسف قال: حدثنا شريك. إسحاق بن يوسف هو الأزرق. قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلى عن عطاء بن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قال المؤلف: قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وأيضا أخرجه البيهقي، كلهم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإسناد. إسناده ضعيف في علتان: العلة الأولى ضعف الشريك ابن عبد الله النخعي، والعلة الثانية ضعف محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وفي علة ثالثة أيضا أن شريكا قد خولف فيه، خالفه وكيع فرواه عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. ولذا قال البيهقي في السنن بعد أن ذكر هذا الرواية قال: وهو الصحيح أي الموقوف. وقال قبلها قال: وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه،
بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن رفعه منكر باطل كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 590 قال أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنكر باطل لا أصل له لا أصل له يصح. وهكذا أئمة كثير ابن عبد الهادي في كتاب التنقيح قال والصحيح أن هذا الحديث موقوف قال وهو الذي قرره الحذاق. إذن الصحيح موقوف. قد يقول قال حتى الموقوف هذا من طريق ابن أبي ليلى فهو ضعيف. نعم هو من هذه الطريق ضعيف حتى الموقوف من هذه الطريق ضعيف لكن الموقوف له طريق أخرى صحيحة فقد أخرجه البيهقي وغيره من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه وهذا إسناد صحيح. بقي يقول المؤلف هنا وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل الأولى أن هذا الاختلاف في رفع وضعف يكون إلى الضعفاء لا يكون إلى إسحاق إلى شريك ومحمد بن عبد الرحمن فهذا الاضطراب منهم وليس من إسحاق. إسحاق حدث كما رواه كما حدثوا به كما حدثوه به رواه كما حدثوا به وهم الذين كانوا يضطربون فيه إما شريك وإما ابن أبي ليلى ولذا شريك فقد خولف فيه فتعين أن الاضطراب هذا فيه من شريك فالأثر هذا صحيح موقوف إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. إن هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم المنن

قد أخذنا في الدرس الماضي صفة المذي وبعض الأحكام المتعلقة به، ونأخذ في هذا الدرس صفة المني التي يفرق بها بينه وبين المذي وبعض الأحكام المتعلقة به، وسيأتي له زيادة مسائل يبوب عليه المؤلف فيما الذي يجب فيه. ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال: مني الرجل في حال صحته، وهذا القيد في حال صحته أنه قد تغير هذه الأوصاف بسبب مرض. فمني الرجل في حال صحته أبيض سخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، قال: ويخرج بشهوة، ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور، قال: ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. ثم ذكر كلاما إلى أن قال: قال: فصفاته التي لا يشاركها فيه غيره ثلاث، فصفاته التي لا يشاركه فيها غيره ثلاث. إذن هذه الصفات متى وجدت في الخارج علمنا أنه مني. إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقيبة، أي فتور الجسم، هذا أول صفة من صفات التي لا يشاركه غيره أن يخرج بشهوة. ويفتر الجسم بعد خروجه. قال: الثانية الرائحة التي تشبه الطلع والعجين، والثالثة الخروج دفق في دفعات، أي تدفق تدفقا دفعة بعد دفعة لا يخرج مرة واحدة. قال: فكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منيا ولا يشترط اجتماعها. إذا وجدت واحدة تدل أنه مني ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا.

فإذن هذه صفته. المن هو الذي يكون منه الولد، هو غاية المقصود بالوطء، خلاف المني هو عبارة عن مقدمة للمني. فإذا علمنا صفته فيتعلق به مسائل، من هذه المسائل حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، وفي قولان للعلماء، القول الأول قالوا هو نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد.

استدلوا على نجاسته بغسله قالوا ولا يغسل إلا لنجاسته لا يغسل إلا لكونه نجسا وإلا لما غسل قالوا أيضا لأنه يخرج من مخرج البول فكان نجسا كالبول

0: أيضا قالوا لأن المذي نجس بالإجماع، والمذي هو مبدأ المني ومقدمة له، إذا كان هذا الذي هو مبدأ المني نجسا فكذلك المني، لا سيما أنه قد يخالط هذا المذي يختلط به ويكون معه فهو نجس. وصحح هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار بعد بحث واسع في المسألة وذكر الأدلة ومناقشتها، قال والصحيح أنه نجس. المذهب الثاني قالوا المني طاهر، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه، وأيضا مذهب داود. استدلوا بالأحاديث التي فيها الفرك أي حكه، صح هذا عن عائشة الصحيحة أنها كانت تفرك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن جماعة من الصحابة عن ابن عباس كما في الأثر الذي ذكرناه أن الراجح في الوقف، وأنه بمنزلة المخاط والبصاق قال ابن عباس، وصح هذا أيضا عن سعد بن أبي وقاص عند الدارقطني وغيره. قالوا فالاكتفاء بفركه دليل عدم نجاسته، لأنه لو كان نجسا لما حصل الاكتفاء بفركه، فإنه يبقى منه بقية إذا فرك، يبقى الذي قد تشربه الثوب واختلط به. قالوا ولذا لما كان دم الحيض نجسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حته بغسله، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه لأنه نجس. قالوا أما هنا فاكتفى بفركه. أيضا استدلوا قالوا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت الدليل الذي يدل على نجاستها. أيضا علل بعضهم قالوا هو أصل الآدمي، يكون منه الآدمي الذي هو أكرم المخلوقات على الله تعالى. فينشأ منه يتكون هذا المخلوق. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بحث واسع لعله من أحسن ما تجد في بدائع الفوائد، قال مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسة وساق الأدلة والحجج. وهكذا رجع إليه الشوكاني في عدة كتب من كتب في شفاء الأوام، صرح بالرجوع إليه، قال وقد كنت رجحت ما رجحت في شرح المنتقى ثم رجع عنه. وهكذا في السير الجرار وهو آخر ما ألفه في الفقه صرح به، قال وأدلة القائلين بالنجاسة لا تنتهض. وهكذا اختاره الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح أنه طاهر. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من غسله، قالوا إنما كانت تغسله عائشة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قط بغسله. وقيل هل فعل الغسل هو؟ جاء الحديث في صحيح مسلم كنت أغسله، أكثر الرواة رووا في مسلم والبخاري بلفظ كنت أغسله، وجاءت رواية في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه أي من فعله، وأكثر الرواة رواه بلفظ كنت أغسله أي عائشة. خلف الغسل من فعل عائشة، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به، وأيضا محتمل أنه الغسل لإزالة هذا الشيء الذي يستقدر، فالمخاط والبصاق إذا وقع في ثوب الإنسان هو طاهر، ولكن يغسل لإزالة شيء مستقدر. فنعم هذا القول هو الصحيح، وأنه لا يجب غسله، وأنه طاهر، ولو مسحه مسحا وهو رطب يكفي، ولو مسحه بخرقة إذا كان رطبا يكفي، وإذا كان يبسا حكه بظفر أو بعود يكفي فيه، لكن الأفضل أن يغسله، الأفضل هو غسله لما له من رائحة قد تكون كريهة، ومن منظر قد يكون مؤذيا مستقذرا. إذا غسل يغسل لذلك لا لأنه نجس. إذن فهذا في حكمه. بقي مسألة ما الذي يجب فيه؟ واجب فيه الغسل، وهذا سيأتي له أبواب خاصة، ويأتي إن شاء الله التفريق بين غسله والغسل، غسل الجسد منه وهو طاهر، بينما المذي لا يجب الاغتسال منه وهو نجس، والحكمة في ذلك مما ذكره أهل العلم. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل، مني غير الآدمي كالحيوان، هل هو طاهر أو نجس؟ فيه أقوال للعلماء، منهم من ذهب إلى التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه كالبول والروث، قالوا فما يؤكل لحمه منيه طاهر كلبنه، كما أن لبنه الذي يتحلل من داخل طاهر، كذلك منيه طاهر. وأما الذي لا يؤكل لحمه قالوا فهو نجس، وهذا مذهب الحنابلة، وهو أيضا وجه للشافعية. والقول الثاني أنه طاهر إلا مني الكلب والخنزير، وهذا هو مذهب الشافعي. وهذا القول هو أقرب الأقوال كما تقدم معنا في سؤرها وبولها وروثها للأدلة التي سبق ذكرها. أيضا هنا مسألة تتمة في حكم شيء ثالث يكون خارجا من الذكر للتفريق بينها، وهو الودي بالواو والدال. سبق معنا حكم المذي وحكم المني، بقي الودي. الودي هو أيضا سائل يخرج على أثر البول أي بعد البول، وهكذا يخرج إذا أصيب الإنسان بتعب أو إرهاق. وغالبا ما يكون خروجه بعد البول، فحكمه نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه نجس، قال وأجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، المذي سبق معنا أنه قد خالف أحمد في رواية وبعض الحنابلة، لكن الوري قد نقل النووي وغيره أيضا الإجماع على أنه نجس، قالوا لأنه خارج عقب البول مع البول يخرج. وأما الواجب فيه قالوا الذي يجب فيه الوضوء، لأنه خارج مع البول ومن مخرج البول فيجب فيه الوضوء كما يجب الوضوء في خروج البول. بقي هناك مسائل تتعلق بهذه ستأتي معنا في أبواب الغسل إن شاء الله، يعني إذا خرج المني غير شهوة أو إذا كان يخرج لمرض أو بسبب خوف شديد أو نحو ذلك، هذا له أحكام نأخرها حين يذكرها المؤلف رحمه الله، وإنما ذكره في هذا الموضع للتنبيه على طهارته ونجاسته. أخ يقول إذا أصاب المذي شيئا من البدن هل يجب غسله ويكتفى بنضحه؟ نعم يجب غسله لأنه نجس، والنضح إنما جاء في الثوب أن يكتفى بنضحه، وأما في البدن فقد أمر بالغسل، غسل الذكر والأنثيين، وهذا لحكم، منها أنه نجس وقد يصيبه، منها أنه يقطع خروجه كما تقدم معنا. أخوني يقول هذه المسائل أن المني يغتسل منه وهو طاهر، والمذي لا يوجب الغسل وهو نجس، مما تبين أن الدين ليس بالرأي. نعم الدين ليس بالرأي، الدين اتباع. أخوني يقول في أي كتاب ذكر الإمام النووي التفريق بين أو صفات المني؟ في شرح المهذب المجموع المجلد الثاني صفحة 113. أخوني يقول احتلمت وأصاب ثيابي من المني فمسحته بكف من ماء، أصاب بعض ثياب كل ما أصاب موضعا مسحته بكف من ماء وصليت، فهل يجزي ذلك؟ نعم يجزي ذلك. ويقول في مدرسة الأولاد أكثر أعذار الطلاب الذين لا يحفظون ولا يراجعون، يقول أبي لم يراجع معي، فما النصيحة للأب الذي لا يهتم بولده؟ النصيحة أن فعله هذا من التقصير، وأنه يهتم بولده، فليس المدرس كل شيء، بل المدرس يعين الأب فيبذل جهدا مع ولده في المراجعة في الحفظ، والمدرس يكمل ما بقي. فمن الخطأ اعتماد الأب على المدرس كليا، ومن الخطأ اعتماد المدرس على الآباء كليا، فقط يقول أنا أحضر أسمع لمن حفظ فقط، لا أهتم بتلقين ولا بمتابعة، الذي حفظ أسمع له والذي ما حفظ لا أسمع، هذا خطأ. ولماذا أنت مدرس؟ أنت مدرس لتعين لتشجع لتلقن لتتابع. وأيضا الأب من الخطأ يترك الأمر كله للمدرس، بل يعين ينظر ولده ماذا حفظ ماذا قرأ ماذا راجع، يراجع معه يلقنه، ويجعل الله تعالى له بركة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله هي الوقاية من عذاب الله بالعمل بطاعة الله. وإن من اتقى الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن من أجل تقوى الله إقامة دينه، إقامة شرعه، الوقوف عند حدوده، امتثال كتابه وسنة نبيه، فلا تقوى لله عز وجل إلا بذلك. والله جل وعلا خلقنا وأبان لنا ما نتقي. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال الله سبحانه: حتى يبين لهم ما يتقون، فبين للعباد ما تتقي. وإن مما أبى لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لا يزال أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذه أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية الوصية بالنساء خيرا خيرا. ونظير ذلك حديث أبي الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم لستم تملكون منهن غير ذلك الحديث. ووصايا الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم واجب امتثالها، والله أرحم بنا من أنفسنا، فقد أوصانا بأنفسنا وأبنائنا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا علمنا وأوصانا ما كان من كل خير دلنا عليه. فهذه الوصية المهمة المتعلقة بالنساء وصية وجب امتثالها، والإخلال بها إخلال بأمر جلل يسبب الحرج للأمة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة، والحديث صحيح: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيمة والمرأة. ومعنى أحرج أي ألزم الحرج، وهو الإثم، ويشمل الضيق والقلق، ويشمل التعرض للفتن. حق الضعيفين أي من ضيع حقهما، فإنه الحال ذلك يتعرض لهذه المضرات، تضييع حق من أوصى الله عز وجل به اليتيم والمرأة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، فاليتيم ضعيف وتضييع حقه حرج، فالله أقام له حقه وحرج. والمرأة ضعيفة ضعيفة، فالله أقام لها حقها وحرج، ومن أضاع حقها حرج. قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الحرج فقال: عباد الله، كان يقول لا حرج لا حرج، ثم قال، يعني ذكر لهم أمورا من المعاصي، ثم قال: ذلك الذي حرج وهلك. وهذا دليل على أن الحرج هو نتيجته الهلاك للأمة. ونظير ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فما أدت نصر الأمة هي رعاية الضعفاء، قيام شؤون الضعفاء، الإحسان إلى الضعفاء بما أبانه الله لهم من أمور الإحسان ونبيه الكريم. فلا يستطيع الإنسان أن يحسن إلى نفسه ولا إلى غيره إذا خالف شرع الله، وإنما الذي يريد أن يحسن إلى نفسه وغيره يقيم في ذلك شرع الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن من أجل الإحسان إلى النساء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لهو امتثالهن وضبطهن من قبيل أوليائهن على شرع الله ودينه، على شرع الله ودينه. فإن الإسلام قد أكرمها وميزها، وقد كانت في الجاهلية في أسوأ حال، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يمسكه وهو مكظوم ويرى نفسه مهانا عند الناس، أم يدسه في التراب يدفنها وهي حية، ألا ساء ما يحكمون. وكانت إذا مات زوجها تصير سلعة، تصير هي من ضمن الميراث، يرثها أبناؤه كما يرثون سائر متاعه. وكانت أيضا تبقى في حشف مظلم لا ترى الشمس حتى تنقضي عاما كاملا، وغير ذلك مما كان عليها. فأتى الله عز وجل بهذا الدين العظيم فزكى أخلاق العباد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فزكى الله أخلاق الرجال والنساء وأبان لهم ما يتقون وما يحذرون، وأوصى بالمرأة خيرا وحرج في تضييعها، حرج ألزم الحرج في حق تضييعها، ومن أجل تضييعها هو إفسادها بإلحاقها بما ليس من شأنها، فبذلك تضيع وتضيع وتساء رعايتها وتسيء الرعاية. ففي الصحيحين من حديث أبي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، رعاية عامة، والرجل راع ومسؤول عن رعيته في أهل بيته، والمرأة راعية في بيتها وولدها، راعية في بيتها وولدها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة، فإخراجها من بيتها وإخراجها إلى أعمال ليس من شأنها هذا إساءة لها في الرعاية ممن استولاه الله عز وجل رعايتها، وتجريء لها على الإساءة في الرعاية في شأن زوجها وأولادها والتربية والإصلاح وما هو من شؤونها والحفاظ عليها وصيانتها الشرعية الدينية وحراسة الفضيلة، فإن هذه فضيلة تحرس بشرع الله ودينه ومكارم الأخلاق. وهذا الإخراج هو تشبه بالجاهلية، فقد قال الله جل وعلا في كتابه في سياق نساء النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الأمة من باب أولى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هذا من حسن الرعاية، هذه الفقرة أن المرأة لا تخضع بالقول، هذه من صيانتها، صانها الله عز وجل بالشرع، صان صوتها، صان قلبها أن تتعرض لفتنة أو تعرض غيرها للفتنة، صانها وصان عنها، فيطمع الذي في قلبه مرض إذا خضعت بالقول في هاتف أو في إذاعة أو غير ذلك من الأصوات، هذا سبب للفتنة بها وعليها، إذا خضعت يطمع الأمراض أصحاب القلوب المريضة وما أكثرهم من المنافقين الذي وصفهم الله في هذه الآية، وأصباب وأسباع وماذا سباع البشر وأصباع وأصحاب الأطماع الشهوانية على المرأة الضعيفة، وانتهاز فرصة الفرصة فيها، يحصل الأضرار في المجتمع فيها وفي غيرها، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، قلنا قولا معروفا، فإذا دعاها الحاكم للشهادة أو استلزم أن تتكلم أو تجيب عند الاستئذان أو غير ذلك مما تتكلم فيه المرأة، تتكلم بغير خضوع وبغير كذلك ما يسبب لها الفتنة ولغيرها. هذا أول الصيانة والرعاية والوصية من الله عز وجل ورسوله بها وبالمؤمنين، صيانة. وقلنا قولا معروفا، وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لذا قلنا إن إخراجها من بيتها إلى سائقة أو طيارة، إلى طبيبة مختلطة بين الرجال، إلى ما يتعلق بشؤون ليس من شأنها في أسواق السوبر ماركت وغير ذلك من ابتذالها وامتهان ما هو امتهانها إلى ما ليس من شأنها، أن هذا والله عدم تطبيق لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لوصية الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا أيضا تشبه بالجاهلية. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهبكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرنا الآيات. فهذا من شأنها الرعاية في البيت، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله وطاعة رسوله، ومن ذلك طاعة الزوج، وتربية الأبناء ومكانها وبقاؤها في مكانها جوهرة مصونة. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. هي مرعية، لماذا أنت تجعلها في هذا الحال أيها المسلم؟ أنت تصرفها إلى أن تصير هي عاملة على البيت أو على نفسها، فهي مرعية عند أبيها. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزق من هؤلاء البنات في الأرض مبتلاه فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن كن سترا له من النار، وفي الحديث الآخر: كنت أنا وهو في الجنتين في الجنة كهاتين. مرعية عند أبيها مصانة، مرعية عند زوجها للحديث المذكور: ما حق زوجة أحدنا عليه. مرعية عند أولادها وبأعظم رعاية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلزمها، فإن الجنة عند قدمها، عند قدميها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حتى أف ما يجوز لها، ما يجوز أن يقال لها ولا له، فتبقى مكرمة معززة في سائر مراحلها من طفولتها إلى أن تلقى الله عز وجل وهي في كفاية ورعاية. أوجب الله ذلك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: فإن ذلك أحسن الفرج وأغض للبصر. والشاهد أن الباءة تشمل الرعاية بشتى أنواعها، وتشمل القدرة على العشرة، ولكن تشمل الرعاية والتسكين. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا لما آتاها، سيجعل الله بعد أسر يسرا. كل هذا يدل على الرعاية والتسكين والكسوة وما كان من شؤونها والحفاظ عليها قارة في بيتها. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه في حجة أو حج النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء حج بنسائه، قال في تلك الحجة: هذه ثم ظهور الحصر، أي يلزمنا ظهور الحصر، حصر بيوتكن، هذه ثم ظهور الحصر، ولا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة. الحاجة الإنسان معروفة، فإذا خرجت لحاجة، لعلاج، لصلة رحم، لسفر ملزم، لغير ذلك من الأمور، وجب أن يكون من صيانتها ورعايتها والوصية بها آداب شرعية. التخلي عنها مضرة بالبشرية، مضرة. فمن تلك أنها إذا كان خروج لسفر أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وهذه من الصيانة والرعاية والاستيصاء بها خيرا في دين الإسلام الذي أكرمها الله به شرفها به. فإنها إذا خرجت بغير محرم مسافرة تعرضت للفتنة، تعرضت للأضرار، لضعفها، لضعف عقليتها، لضعف تمييزها وقدرتها عن الدفاع عن نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، وشبهها بضعفها وكسرة وسرعة تكسرها وانكسارها بالقوارير. قال: رفقا بالقوارير. فليس من الرفق والله بهذه الضعيفة أن يسمح لها بالسفر بغير محرم للتعرض للأضرار عليها وبها، مخالفة لما دلت عليه هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفقا بالقوارير، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. واشترطوا في المحرم أن يكون محرما تحرم عليه على التأبيد، لا على يعني ماذا، التأقيت، كالذي هو زوج أختها أو زوج عمتها، لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ونحو ذلك، ولكن على الأبد لا تسافر إلا من على محرم يحرم عليها على الأبد. واشترطوا فيه أن يكون قادرا عن على الرعاية، كلكم راع وسير رعيته، أي بالغ مميز، ليس ممن لا يقدر على ذلك، فإن هذا وجوده كعدمه، يمكن أن يلعب عليه، يمكن أن يعتدى عليه ويصرف حتى تتضرر المرأة. هذا من الصيانة لها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع الحنيف. وهكذا من صيانتها أنها إذا خرجت لا تخرج في حالة تلفت النظر عليها، إما حالة زينة أو حالة استعطار، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية. كذا في حديث أبي موسى عليه رضوان الله عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود، واللفظ لأحمد، فهي زانية أي متعرضة لأسباب ذلك وللوقوع فيه وللإساءة إليها وبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، هكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. تفيلات أي غير متطيبة، ليست برائحة جميلة ولكن برائحة بغير رائحة تفلة، تفيلات سدا لذريعة الضرر بها وعليها وصيانة لها وللمسلمين من الأضرار عن طريقها. وليخرجن تفيلات، فإن خروج المرأة أمر ليس موسعا إلا للحاجة واللزوم. ففي الحديث الثابت عند أبي داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي أهلكها. وقال قيل بمعنى استشرفها أي جعلها تستشرف نفسها وتتزين، وقيل استشرفها أي نظر إليها بنظرة ما يسبب لها الغرور والإعجاب حتى يغتر بها غيرها، أي ركز عليها الشيطان للإضلال بها والإضلال ظالها والإضلال بها. هذا من دواعي الفتنة يا عباد الله. إن السعادة في الأمة تتحقق بالحذر، كل الحذر عن الفتنة بالنساء وغير النساء. ففي الحديث الثابت عن المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. احرصوا على السعادة معشر البشرية وبالأخص معشر المسلمين، أنتم في سعادة بالإسلام، في سعادة بالإيمان، في سعادة بالصيانة والديانة والرعاية من رب العالمين سبحانه وتعالى. وما حسدكم اليهود والنصارى إلا على ذلك، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أنت مرحوم مخصوص من الله برحمة ورعاية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على النساء من الرجال. ويا لها من فتنة، بسببها فتن بنو إسرائيل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. هذا ابتلاء، الله الآن يختبرنا، ينظر كيف نعمل، بعمل أهل النار أو أهل الجنة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. أول ما هلك بنو إسرائيل بالفتن ونشبوا فيها كان أسباب ذلك النساء، بين خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من الفتنة بها وعدم رعايتها وصيانتها، لهي تركها خالية مختلية بالرجال. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، فإذا كان قريب الزوج خلوته بزوجة أخيه الموت ذريعة للهلاك، ذريعة للفساد، فغيره من باب أولى الموت. لا إله إلا الله، كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الزنا والفساد بالموت؟ أي والله الموت، فإن الخلوة سبيل وذريع للفساد والزنا وقرب منه، وقد قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي الآية الأخرى: فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والخلو بالمرأة قرب، والاختلاط بالنساء قرب، وسفر المرأة بغير محرم قرب من هذه الفاحشة التي ذمها الله عز وجل وذم أهلها. فاحشة ومقتا عند الله، يمقت الله أصحابه، يمقت الله أصحابه، وساء سبيلا. ومما يدل على أنه قرب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما، فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان. وهكذا من عدم صيانتها وسوء رعايتها هو تسليمها للاختلاط بين الجنسين، المرأة الأجنبية في المدارس في الأعمال، اختلاط بين الرجال الأجنبيات ورجال الأجانب والنساء الأجنبيات، هذا تعرض للفتنة، هذا منهي عنه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله ما تعملون خبيرا. أدنى، فالله أمر باحتجابها، سواء كان باحتجابها في بيتها، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا سبب السعادة، الحرص على طهارة القلوب، سلامة النساء، سلامة قلوب الرجال من الفتنة. هذا الذي أبانه الله لنا، وهو أعلم بمصالحنا، وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا حجابها الشرعي عند الخروج من تلك الآداب أن تكون محتجبة. قل لأزواجك، يا أيها، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو تغطية المرأة لرأسها ووجهها ومكان من جسدها، وهذا من تفسير أهل العلم لذلك من معانيه جلابيبهن. ويبين ذلك ما ثبت عن بعض النساء النبي النساء أنه قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وهي محرمة وأسماء محرمة، عائشة وأسماء في حال الإحرام تقول: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، أي غطت وجهها، وإذا جاوزنا كشفنا. فهي مع محارمها ومع النساء تكشف ولا إشكال في ذلك، ومع الأجانب تسدل وتغطي وجهها ولو كانت محرمة، ولو كانت محرمة. وهكذا ما ثبت أيضا في ذلك عن أم عطية رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد، العواتق وذات الخدور، قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، لا يكون لها جلباب. قال: فلتعيرها أختها من جلبابها، تلبسها أختها من جلبابها. ومعناها أنها لا تخرج إلا مجلببة، حتى لو استعارت جلبابا من أختها المسلمة تستعيره فتذهب إلى العيد وترجع تعيده إلى صاحبته، حتى ولو عاره، وإلا فلها عذر أن لا تخرج لصلاة العيد، تعيرها أختها من جلبابها. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء المؤمنات يخرجن لصلاة الصبح ما يعني كأنهن ما يعرفهن أحد من الغلس، متجلببات لا يعرفهن أحد من الغلس. قال شراح الحديث أي لا يعرفن لأنهن لابسات الجلابيب، فلا تعرف هذه، لا تعرف هذه امرأة من. أما مجرد شبح من بعيد قد يرى، لكن أنها تعرف لا. وهكذا مع الغلس، فللأمرين لا تعرف المرأة، فإذا خرجت هذا من آداب خروجها، وأن لا تحقق الطريق وتزاحم الرجال لا في الأسواق ولا في الممرات، كما في حديث الساعدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحققن الطريق، فكانت المرأة إذا مشت في الطريق تمشي بجانب الجدار حتى ربما علق ثوبها بالجدار لكثرة التصاقها به صيانة لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتم هذا الباب للنساء أي في الصلاة فما كان أحد يخرج من ذلك الباب، باب النساء، جعل بابا للنساء يخرجن منه. وقال خير صفوف النساء آخرها، خير سرها أولها، تبقى تصلي في المؤخرة ومع ذلك تخرج قبل خروج الرجال، وصيانة تامة عن الفتنة فيما بين الرجال والنساء. وهكذا إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام والمعروف والنهي عن المنكر. فمن شؤونها وأدبها وصيانتها أنها إذا خرجت أن تغض بصرها، تتعامل بهذا الأدب الجم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، يعني لا الذهب ولا الزينة إلا ما ظهر من الثياب ولا شيء من ذلك، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لا يميز بين القبيحة والجميلة، لا يعرف البيضة من السوداء، هذا ممكن يدخل ويراها، ما يعرف ما يميز، أو ليس له إربة، مجبوب مقطوع الذكر ليس له إربة، ولما دخل رجل كانوا يظنون أنه لا إربة له، ثم لما قال لأخي أم سلمة يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي عكن بطنها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل عليكم هذا، ونهى عن دخوله لأنه صار عارف، لأنه صار يعني يدعو إلى مثل ذلك، وأمر به فأخرج. والشاهد من ذلك أن هذا معنى أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن، مجرد خروجها تخرج ما تخبط برجلها في الأرض وتتبختر في المشي، ليعلم ما يخفين من زينتهن من الخلاخل وغيرها، صيانة لها من الشر أن تلتفت إليها الأنظار أو تفتن أو تفتن. ونظير ذلك لبس ما كان بالكعب العالي من اللباس أو ما كان من المفاتن الملفتة للنظر، هذا كله من الآداب التي صان الله عز وجل بها هذه الضعيفة، وصان الله بها المسلمين بعضهم من بعض بهذا التمايز العظيم بين الذكر والأنثى وبهذا الشرع الحنيف المطهر. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، هذا هدى الله، هذا هدى الله كتابه وسنة رسوله، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، تلك المعيشة والله ملحوظة، معيشة الضنك في المرأة، معيشة الضنك في الفساد المنتشر بين الناس، معيشة الضنك كذلك في الأمراض المنتشرة الفتاكة بسبب التدابير السيئة وسوء الرعاية والعدم بهذه الوصايا عن الله وعن رسوله. فإنك ترى حين يعلنون عن مرض الزهري، وحين يعلنون عن مرض الإيدز، وحين يعلنون عن مرض السيلان، وحين يعرضون عن مرض يعني ما يسلب جرب القرود، وحين يعرضون عن هكذا جدري القرود وأمثال ذلك من أمراض الناتجة عن عدم التقيد بشرع الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا، لا يهلك في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، في أمان من الله عز وجل وضمانة رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن كان في هذه الدنيا في هذه أعمى، أي في الدنيا أعمى عن الحق عن الهدى عن العلم، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلق تفضيلا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. هذه الفضيلة والتكريم وجب الحفاظ عليها بشرع الله ودين الله، من تخلى عنها سفل. فالقرآن إما أن يرفعك وإما أن يضعك، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والقرآن إما أن يكون أمامك أو يسوقك إلى النار من خلفك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. والقرآن إما أن يكون حجة عليك أو يكون حجة لك، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فصاننا الله عز وجل بكتابه وأكرمنا بهذه النعمة، هذه نعمة من الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن أعداءنا يريدون أن نعود إلى الضلال المبين. نحن في نعمة من بمن من الله سبحانه وتعالى. هذه الصيانة يجب على المسلمة أن تحمد الله عليها، وكذا المسلم، وأن يحافظ عليها صيانة الله للبشرية بالقرآن والسنة النبوية. صيانة صيانة مكرمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. طيب من بقي في أحسن تقويم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهو ما يزال في أحسن التقويم وفي أعظم كرامة.

كما ثبت عن أبي سعيد: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا في أمر رآه أو شهده أو سمعه، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا. وهكذا إن من تلك الصيانة عباد الله لهي حذر المرأة من مصافحة الرجال ومساس الرجال. ففي الصحيح الحديث الثابت عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط، بمخيط في رأسه. وانظر في أي موضع، في أحس موضع وأشد موضع عليه. والمخيط حديدة حادة، حديدة من، قال: خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لا تحل له. هذا وعيد شديد يدل على أن مس المرأة، مس المرأة تعمدا بمصافحة أو غير ذلك، أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. من قوله: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس، أو قال: خير من أن يمس امرأة لا تحل له، أو تمسه امرأة لا تحل له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك فيما معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امتثل ذلك وكان يبايع النساء، وتأتي النساء تبايع، يقول: ما قولي لمئة إلا كقولي لواحدة، أو ما قولي لواحدة إلا كقولي لمئة، بايعتكن كلاما. كذا تقول أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بايعتكن كلاما. عائشة تقول كما في الصحيح: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيت أم سليم أو بيت أم حرام بنت ملحان وفلت رأسه، أو كذلك تلك المرأة الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان امرأة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان معروف حكمه مع أمته إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأم سليم وأم الحان هذه محارم النبي صلى الله عليه وسلم، من الرضاعة، من الرضاعة. قال النووي وغير من أهل العلم: هذا شأن ذلك، لا مدخل لأصحاب الفتن في مثل هذا الحديث لسلب النساء إلى وجر النساء إلى الرجال والاختلاط في ذلك، كما هو دعوة الزنادقة في هذه، في أمثال هذه العصور وقبلها، إلى الفتنة بين الرجال والنساء. وهكذا مما هو واجب فيما يتعلق بهذا الجانب التمايز بين الذكر والأنثى في المدارس، عدم الاختلاط، فإن الاختلاط في ذلك ذريعة للفتنة في المدارس، حتى تعليمها، الرجل يعلم المرأة فإن ذلك ذريعة لفتنته أو افتتان به، وقد وجد من يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علم النساء كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين: أتى وعظ النساء لما لم يسمع النساء. ولو كان النساء يختلط بالرجال لقال: تعالوا إلى الرجال نعلمكم سواء، ولكن يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما ذهب الرجال بك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومن معه بغير فتنة، ووقف مع النساء، ووقف ودع النساء وتلا عليهن هذه الآيات المذكورة في سورة الممتحنة. ذلك لأن الله عز وجل بعثه إلى البشر، الجن والإنس، إلى الرجال والنساء، فهو مبعوث إلى الرجال والنساء والجن والإنس، لا بد من إبلاغ الرسالة إلى الجميع. فوعظهن، وكانت منهن امرأة سفعاء الخدين، قيل عجوز وقيل قبل فرضية الحجاب، عجوز ليس من شأنها الافتتان بها، وقيل قبل فرضية الحجاب. هذه ردود على شبهات من يأتي بمثل ذلك للمسلمين لإضلال المسلمين وإفتتان المسلمين رجالا ونساء. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا الإسلام والسنة، يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعوذ به، ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ألا وإنه لا معاذ ولا ملجأ من الفتن بأكثر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أبانه للأمة من الحفاظ على صيانتها ومكارمها.

0: فإن الانفلات يسبب ضياع الأمة ويسبب ضياع البشرية وضياع مستقبلها وضياع مكارمها وضياع خيراتها وتفلت كل سوء الرعاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: عند عقد الأحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
4: فضيلة الشيخ، هذا وصل إلى وصلت إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يصح لي صلاة أو أصليها قبل؟
3: إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك شيخ، أنا طالب أدرس في سور الدين بالرياض قسم العقيدة، ودرسنا مادة العقيدة الشيخ علي الدخيل الله، فنأخذ مبحث الاستواء الآن وندرس وجوه رد ابن القيم الذين يؤولون الاستواء باستيلاء الوجه 18، أقرأ عليك يا شيخ.
3: والله بس أخشى الأخوان
4: ما يطول يا شيخ، لا 6 سطور بس.
3: ها؟
4: 6 سطور بس،
3: لا خلنا أجل آخر شيء، خلنا بعدين.
5: نعم. السلام عليكم شيخ.
3: عليك شيخ السلام.
5: هل السنة تتداخل في بعضها؟ مثلا من أراد سنة الوضوء تدخل مع سنة الضحى؟
3: يصح، لأن يعني بعض السنن تكون مقصودة بذاتها فهذه لا تتداخل، وبعض السنن يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط، يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط. فمثلا سنة الوضوء المقصود أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر، أو السنة التي تكون بين أذان والإقامة لأن بين كل أذانين صلاة، وكذلك تحية المسجد. يجوز إذا دخلت المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد. أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل. ولهذا لو قال قائل سأجعل راتبة الظهر الأولة التي 4 ركعات أجعلها ركعتين وأنويها عن 4، نقول لا يصلح. لماذا؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، يعني مقصود أن تصلي ركعتين ثم ركعتين. وهكذا أيضا سنة الطواف مع سنة الفجر. مثلا لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر، فإنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها. نعم.
5: شيخ، عندما يأخر العبد إلى السجود هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ أمر راجع في هذا.
3: إذا خر الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه، يقدم يديه كما هو مشاهد. والحديث ليس لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير، نعم ليس لفظه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير. وفرق بين العبارتين، فإذا قيل فلا يبرك كما يبرك البعير فهو نهي عن الهيئة والكيفية، وإذا قيل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهو نهي عن العضو الذي يسجد عليه. وعلى هذا لو كان لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تقدم الركبتين، لأن البعير يقدم ركبتين، ولكنه قال فلا يبرك كما يبرك أي في الكيفية والهيئة. ومعلوم أن البعير يبرك أول ما يقدم يديه، لكن إذا كان الإنسان فيه أوجاع في ركبته أو فيه مرض أو كان ثقيل الجسم وكان نزوله على يديه أسهل فلا بأس. نعم
6: يا شيخ، الجمع بين حديثين فر من المجذوم فرارا كمن الأسد ولا عدوى ولا طيرة.
3: نعم، الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارا كمن الأسد وقوله لا عدوى ولا طيرة هو أنه عند التأمل لا تعارض بينهما. فالحديث الأول فر من المجذوم أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجنب الإنسان أسباب الخطر، والثاني أراد أن يبين أنه لو فرض أنه حصل له عدوى فإن هذه العدوى بإذن الله ليست كما يعتقده العرب تعدي بنفسها، بل هو بأمر الله عز وجل. فيكون النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة أي نفي تأثيرها إلا بإذن الله، لا نفي وجودها، بل العدوى موجودة، كل يعرف أن بعض الأمراض سريع العدوى. نعم
7: شيخ جزاكم الله خير. يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى في آخر الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، كيف نجمع بين الآية والحديث؟
3: نعم، الجمع بين الآية والحديث من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم يعني فيفعل، من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولم يقل ومن هم، قال من جاء بالسيئة، فيكون معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض. الوجه الثاني أن يقال إن قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة هذا في غير مكة، ويكون مكة مستثناة من ذلك، أي أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم وغيرها لا يؤاخذ. ولكن هنا نسأل، إذا هم بالسيئة وتركها هل يؤجر على كل حال؟ لا، يؤجر إذا تركها لله. ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث فإنه إنما تركها من جراء أي من أجل، لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله، إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل فإنه يثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دع شديدا فإنه يثاب أكثر. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله. الثاني أن يدعس
8: الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أليست بدعة؟ أفعلها الصحابة؟ فما هو ضابط البدعة عفى الله عنك؟
1: نعم، البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عز وجل، هذه البدعة. أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، يعني فرق بين المقاصد وبين الوسائل. فلو قال قائل مثلا مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ غير موجود في عهد الرسول بدعة، لقلنا غلط، لأن هذا وسيلة لإيصال الخير إلى الناس. هذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس، لتذكير الناس بذكر الله عز وجل. نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
2: إذا سمحتم جزاكم الله خير، ثلاث أسئلة إن شاء الله يعني.
1: لا، ما نسمح إلا بسؤال.
2: نعم، أذكر على عليهم أنا معي كل واحدة من إخوانكم في جدة هذه، ونحن مسافرون اليوم، وإن شاء الله كل أنا أظن أن كل جواب عليها.
1: أبد سؤال واحد والباقي تجدون إن شاء الله تعالى في الصلاة.
2: في عصابة يعني اشتبح على خطرها تسرق الناس.
1: نعم.
2: وليس في تلك البلدة رجال أمن، وأحد الناس يعرف وكرها ويعرف مخبأها، فهل يجوز هذا الرجل الذي يعرف وكرها عنده ناس شجعان يأخذوا هذه الأموال خلسة منهم ويعرفونها أو يعرفون أصحابها ويوصلونها إلى أصحابها، هل خلستهم هذه تعتبر السرقة كذلك؟
1: نعم. الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه فإنه يجب عليه استنقاذه من السارق، يجب عليه وجوبا أن يستنقذه من السارق. فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السراق وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس فهم على خير كثير ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا. نعم.
3: فضيلة الشيخ، من ناحية حدود منه في ناس، بعض الناس يعني كلهم الناس الذين لا يعرفون منه
1: إيش؟
3: من الناس الذين لا يعرفون منه وليس من أهل مكة يسكنون خارج سيل الجبال داخل منه، يعني عند حج السيارات الآن اللي هو إخراج السيارات من داخل منه.
1: نعم.
3: فما أدري هل هذا يعتبر من منه وهل يعني يعفى عنه في ذلك أم لا، المنهم يعني أنكر عليهم بعض الناس ولم يستجيب إلا قال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا من هيئة كبار العلماء.
1: نعم. طلع على كل حال الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثا دقيقا عن مكان له في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد سقط عنه الوجوب لأنه عاجز. وقال بعض العلماء إذا منع من المبيت في منى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت، لكن يجب عليه البدل وهو فدية يذبحها ويوزعها على الفقراء في مكة. نعم.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: أفضل الأدعية يا شيخ يوم عرفة.
1: أفضل الذكر
4: الدعاء يا شيخ
1: في يوم عرفة وغيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء لكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله بذكره عز وجل فلسان حاله يقول يا رب أثبني على هذا الذكر. ولهذا قال بعض العلماء إن الذكر دعاء في الواقع، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله قال يثيبني، لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة فهذا طيب. ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول إنسان ما تيسر. إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو به لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد. نعم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. السؤال يا شيخ: كيف يكون المسلم فتنة للذين كفروا؟
1: نعم، يكون فتنة للذين كفروا بتسلط الكفار عليه، بتسلط الكفار عليه، لأن تسلط الكفار على المؤمن فتنة، فتنة، حيث إنهم يؤزرون على ذلك ويأثمون عليه، فيكون ذلك فتنة لهم. ويحتمل أن المعنى فتنة للقوم الكافرين، يعني أن يفتنون هم عن ديننا، كقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والآية تشتمل على المعنيين جميعا، لأن المعنيين لا ينافي بعضهما بعضا. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ،
1: السلام.
6: بالنسبة للتوسل،
1: إيش؟
6: بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة،
1: نعم،
6: يعني هل يتوسل الإنسان بنفس العمل لأكثر من شيء، يعني لأكثر من حالة؟
1: إيه نعم، يمكن
6: نفس العمل، يعني
1: نعم يمكن يتوسل بالعمل الصالح لعدة أمور. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا، لا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه عدة أشياء توسلوا إلى الله بالإيمان لتحصل لهم. نعم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء فريضة الحج؟
1: نعم، يجوز الإنسان أن يذهب إلى مكة بنية التجارة والحج، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن ينبغي له أن يغلب جانب الحج. نعم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يشترط الإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود للسهو مجرد قيامه أو مجرد أن يخوي القيام؟
1: يعني زيادة قصر، الزيادة لا تتحقق الزيادة إلا إذا وصلت إلى الركن الذي بعد الذي قمت منه. فمثلا لو إنسان نهض ليقوم إلى الخامسة في الرباعي ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه، لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه. نعم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا أجبر الإمام على جمع الصلاة؟
1: على إيش؟
9: على جمع الصلاة.
1: من يجبره؟
9: يجبرها الجماعة، جماعة الصلاة.
1: لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع، الإمام على اسم الإمام، والإمام سلطان في مسجده، فإذا قال له الناس اجمع نظر، إن كان الناس في حال يسوغ لهم فيها الجمع وجب عليه أن يجمع، لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن تحت يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا طلب منه جماعة أن يجمع والجمع سائر وجب عليه أن يجيب، لكن هو بنفسه يجوز أن يجمع ويجوز أن لا يجمع مع وجود المسوى. وإذا طلب منه جماعة أن يجمع وليس الحال بمسوغ للجمع، فإنه لا يجوز له أن يقبل منه ويقول: لا أجمع لأني لا أرى الجمع. فإن أصروا وقالوا إما أن تصلي بنا جمعا وإلا صلينا نحن، يقول صلوا نحن أنتم، أما أنا لا أجمع. وإن خاف من فتنة في مثل هذه الحال فليصلي بهم وينويها نفلا إذا خاف من فتنة. والمسألة ممكن يعني ولو على وجه بعيد أن يكون هناك مسور للجمع، أما إذا لم يكن هناك مسور فإنه لا يجوز أن يجمع، والفتنة بمن افتتن هو ويقول لهم يا جماعة هذا لحرام أن أجمع بدون مسور، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الوقت، جعل كل صلاة لها وقت معين.
10: أقول الشيخ أحسن الله إليك، رجل لديه 3 عمارات ولديه زوجتان، له من إحدى الزوجتين بنت وله من الزوجة الثانية له عدة أبناء، فكتب إحدى العمارات هذه باسم بنته التي من الزوجة الأخرى، فهل هذا جائز؟ وكيف سرا طبعا بينه وبين هذه البنت لا يعلمون أبناء المرأة؟
1: يعني أوصالها بها؟
10: نعم
1: أوصالها بها ولا أعطاها هبة؟
10: هبة
1: يعني نعم. بحال حياته
10: نعم.
1: ما فعله هذا الرجل حرام عليه، يعني لا يجوز أن يخصص أحدا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حين سأله هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع بشير في هبته للنعمان وأخذها منه. فإذا كان الرجل حيا جزاك الله خيرا فبلغ، قل إن هذا حرام ويجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله عز وجل، إذا قدر الله عليه أن يموت وكانت البنت باقية ورثت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله، فأنت على كل حال بلغ إن شاء الله وانصح. أنت بلغ، إنما عليك البلاغ.
10: إذا
1: أصر
10: إذا أصر على أن مثلا ما راح يرجع في هذه الهبة،
1: نعم،
10: ثم توفي،
1: نعم، ترد في الميراث، يجعل الميراث سواء. نعم.
11: السلام عليكم.
1: السلام.
11: يا شيخ، هل إذا فسر أحد الخلف آيات قرآنية بآيات أخرى وكان مقنعا مفهما هل نرد تفسيره لأن السلف كان لهم تفسير مخالف لهذا؟
1: إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون وكان لا يخالف فإنه يأخذ به، مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مجهولا من قبل. أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفة واضحة كتفسير استوى على العرش باستولى على العرش، فهذا يجب أن يرد ولا يجوز قبوله.
11: التفسير كان في سورة يوسف بالنسبة ليوسف عليه السلام، قال السلف أنه كان وزيرا للمالية،
1: نعم،
11: وقال أولم عاصم لم يكن وزير المالية بل كان هو الملك، أو هو ليس الملك بل هو العزيز،
1: نعم. لا، أما العزيز فليس هو العزيز، لأنه قال وقالت امرأة العزيز،
11: أي صار فيما بعد هو العزيز.
1: يمكن هذه مسألة أنه هل هو كان ملكا أو كان وزير مالية فقط. إن نظرنا إلى قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قلنا إنه وزير مالية. وإذا نظرنا إلى قول الملك يأتوني بها استخلص لنفسي، قلنا هو أيضا مستشار خاص. وإذا نظرنا إلى تصرفه فيما بعد وقال للفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وما أشبه ذلك من التصرفات، قلنا لعله في النهاية صار هو الملك سواء بموت العزيز أو بتخليه عن الملك، الله أعلم.
11: يا عفوا شيخ، لأنه هو لما قال اجعلني على خزائن الأرض استدل هذا الرجل بأن الخزائن هي السلطة العليا، استدل بآيات كثيرة أن يجعل ولله خزائن السماوات والأرض،
1: نعم،
11: وما من شيء إلا عندنا خزائنه،
1: نعم،
11: فاستدل بأنها هي السلطة العليا وليس مجرد وزارة المالية.
1: هذا غلط منه، لأن قوله خزائن السماوات والأرض المضاف هو مضاف إليه، والمضاف ليس هو المضاف إليه، فالسماوات شيء وخزائنها شيء آخر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نفس الشيء، فالمضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان. نعم.
12: قلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
12: الجمهور قاسوا في الحج بقية الشعر على شعر على حلق شعر الرأس.
1: نعم.
12: ألا يمكن أن يستدل لدخول بقية الشعر في النهي عن حلقه بقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لا سيما أن ابن عباس ذكر في تفسير هذه الآية أنه حلق الشعر وتقليم أظفار ونحو ذلك،
1: نعم،
12: وهذا إباحة بعد نهي،
1: نعم، ما يستدل به، ما يدل على المنع، بل يدل على أنه يطلب من الإنسان أن يتنظف بعد فراغه من الحج، كما نقول مثلا يطلب يوم الجمعة أن تتنظف بتقليم الأظفار أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في بقية الأسبوع، فليس فيه دليل. لكن لا شك أن القول الناس بأنهم يتركون هذه الأشياء من باب الاحتياط وتعويدهم على تعظيم الشعائر لا شك أنه خير. أنت طيب آخر واحد علم.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: شيخ، ما صحة وضوء من لبد رأسه بزيت أو وضع على جسمه شيء من الزيت؟
1: من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فهو فلا بأس، ويمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر، لأن هذا مما يتسامح فيه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه ملبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا سؤال بعد هذا المجلس لأنه أذن الآن، وإلى المسجد إن شاء الله. سبحانك الله.
12: أيها الإخوة وابني،
14: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
15: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

though Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إلى آخر السورة. قال رحمه الله: قوله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، يعني آدم عليه السلام، فإذا سويته أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، أم كنت من العالين المتكبرين؟ استفهام توبيخ وإنكار. يقول: أستكبرت بنفسك حين أبيت السجود، أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات. وقال الحسن وأبو العالية: أي من الخلقة التي أنت فيها. قال الحسين بن الفضل: هذا تأويل صحيح، لأن إبليس تجبر وافتخر بالخلقة فغير الله خلقته فسود وقبح بعد حسنه. قد دلت هذه الآية وآية أخرى أنه خرج منها من الجنة. فطرده الله وأبعده من الجنة ومن رحمته. فإنك رجيم، مطرود، وهذا يؤيد المعنى أن المعنى من الجنة، والرجيم هو المرجوم المطرود المبعد. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال أهل العلم: وليس معنى أن لعنته تنقطع عنه في يوم الدين، بل له يوم الدين أشد، كما سيبين في الآيات التي تأتي: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لكن معنى هذه الآية أنه لا مجال لرحمتك ولتقريبك في الدنيا كلها، وأما في الآخرة فأنت من أهل النار. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
قال فالحق والحق أقول. قرأ عاصم وحمزة ويعقوب فالحق برفع القاف على الابتداء. وخبره محذوف تقديره الحق مني. ونصب الثانية أي وأنا أقول الحق. قاله مجاهد. فيكون التقدير قال فالحق مني وأنا أقول الحق. وقرأ الآخرون بنصبهما واختلفوا في وجهها. قيل نصب الأول على الإغراء كأنه قال إلزم الحق، والثاني بإيقاع القول عليه أي أقول الحق. قال فالحق والحق أقول، قراءة النص قال إلزم الحق والحق أقول. وقيل الأول قسم أي فبالحق وهو الله عز وجل، فانتصب بنزع الخافض وهو حرف الصفة، وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه. وقيل الثاني تكرير القسم، أقسم الله بنفسه. حتى على قراءة رفع الأولى أيضا قيل فيه أنه قسم. قال فالحق، قدره بعض المفسرين فالحق قسمي والحق أقول، وأنا أقول الحق. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة من أجر أي جعل، وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. وكل من قال شيئا من تلقاء نفسه فقد تكلف له. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا في الصحيحين. قد فسر ابن مسعود بهذا الآية أن التكلف أن يقول بدون علم، فمن قال بغير علم فقد تكلف، والتكلف منهي عنه مذموم. قوله إن هو أي ما هو يعني القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين للخلق أجمعين. ولتعلمن أنتم يا كفار مكة نبأه أي خبر صدقه بعد حين. قال ابن عباس وقتادة بعد الموت، وقال عكرمة يعني يوم القيامة، وقال الكلبي من بقي على ذلك
إذا ظهر أمره وعلى من بقي علم علم ذلك إذا ظهر أمره وعلى ومن مات علمه بعد موته. قال الحسن ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وبهذا تم تفسير سورة صاد. قد ختمها الله تعالى بهذه الآيات التي بين فيها أنه خلق آدم بيده وفضله بذلك، كما جاء مرفوعا عن جماعة من الصحابة، جاء موقوفا على ابن عمر بسند صحيح أن الله خلق أربع أشياء بيده، أو أن الله تعالى خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، ورس جنة عدن بيده، وهذا فيه تفضيل له لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه الآيات تدل أولا على سوء أدب إبليس مع الله سبحانه وتعالى. انظر، يخاطب الله عز وجل بهذا الخطاب، الله يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل منعك الكبر؟ أم ترى نفسك أنك أعلى من آدم وأفضل منه؟ قال أنا خير منه، أي يعترض على الله تعالى، أي مثلي لا يسجد له، مع أنه لو تفكر اللعين، ولكن أراد الله له الشقاوة، لعلم أنه يسجد طاعة لله حتى لو فرض أنه هو أفضل من آدم، فإنما يسجد طاعة لله وامتثالا لأمره. والسجود هذا هو سجود التحية، ليس سجود العبادة، وكان هذا جائزا حتى في أمم سابقة من بني آدم. وقد قال كثير من المفسرين إنه ليس هو السجود الذي فيه وضع الجبهة على الأرض الذي كان تحية، إنما فيه انحناء

وقد يكون الذي فيه وضع الجبهة على الأرض وهو جائز، كما هو ظاهر ما فعله والد يوسف والدا وإخوته حين دخلوا عليه وخروا له سجدا. أيضا في هذه الآيات ضرر الكبر، وأن الكبر يصرف العبد عن كل خير، فالكبر والإعجاب بالنفس يصرف الإنسان عن الخيرات ويحمله على التعالي على أحكام الله وأوامره. فانظر الكبر ما صنع بإبليس، أيضا في هذه الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله، وأنهما يدان حقيقيتان. ولا يمكن حمل اليدين هنا على غير اليدين الحقيقيتين، فإن الله تعالى ذكرها بلفظ التثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أيضا في هذه الآيات فضيلة الإخلاص لله سبحانه، وأن أهل الإخلاص الذين أخلصوا لله وأخلصهم الله واختارهم علم الشيطان أنه لا يستطيع الوصول إليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فالشيطان علم أن أهل الإخلاص الذين اصطفاهم الله تعالى لا يستطيع الإضرار بهم ولا الوصول إليهم. أيضا في هذه الآية ذم التكلف بكل ما يحمله معنى التكلف، فالتكلف كله مذموم،

0: الشباب يا أيها الأبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك ويسر لنا هذا الاجتماع الطيب بإخواننا في الله في هذه القرية، التي سمعنا عن أهلها الخير، سمعنا عنهم الحب لهذا الدين والإقبال على حفظ القرآن وتعلم السنة، سمعنا عنهم الأخلاق الحسنة والشيم الطيبة، فكان حالنا معهم كما قال القائل: لقد سمعنا بأوصاف لكم عظمت، فسرنا ما سمعنا عنكم وأحيانا من قبل رؤيتكم، نلنا محبتكم والعين تعشق أو الأذن تعشق قبل العين أحيانا. ونشكر لأخينا أبي حفص حفظه الله وجزاه الله خيرا على ما أبداه من فرح واستبشار وسرور، وهكذا نشكر لجميع أهل هذه القرية الذين رأينا منهم حفاوة واستقبالا وفرحا عظيما. وحالنا والله أننا رأينا بعد الطريق وطوله، وربما شق على بعض المرافقين، ولكن حين وصلنا إلى هذا المكان ورأينا إخواننا في الله سبحانه وتعالى زال التعب وترحل النصب وأقبلت السكينة والراحة، وهذا فضل من الله تعالى، كرامة أكرمكم الله بها بين هذه الجبال وفي أوساط هذه الأودية، الحب للسنة ولهذا الدين والإقبال على تعلم العلم وحفظ القرآن، فهذا خير وهذه كرامة يجب الحفاظ عليها بطاعة الله، فإن الخير لا يأتي إلا بالخير، والله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا غير الله عليهم، وإذا حافظوا على ما هم عليه من الاستقامة حفظ الله تعالى عليهم نعمته. إخواني في الله، أنتم في هذه القرية بين هذه الجبال البعيدة، والله إن ذكركم الحسن والطيب في كثير من البلدان، كل من جاء إلى هذا المكان أو عرفه ذكركم بالخير، وهذا من علامة حب الله تعالى لعبده أنه يحببه إلى خلقه ويجري له الذكر الحسن. ليس ذلك إلا بحب الدين، فنوصيكم إخواني في الله أن تحافظوا على هذه النعمة، حافظوا على نعمة الإقبال على العلم وحفظ القرآن وحب السنة، علموا أولادكم ذلك ونساءكم وأطفالكم، فهذا رفعتكم في الدنيا وكرامتكم عند الله تعالى في الآخرة. إخواني في الله، بما أننا قد وصلنا إليكم فتحفتنا لكم وهديتنا التي نقدمها إليكم هي آيات من كلام الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم بذلك من هدية. وقد كان السلف يتهادون بذلك ويرونه أعظم هدية، كما في صحيح مسلم أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لقي ابن أبي ليلى فقال له: ألا أهدي لك هدية؟ قال: بلى. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فحدثه بحديث. وما أعظمها من هدية، هدية العلم والتعليم والمذاكرة. ومذاكرتنا في هذا المقام بإذن الله سبحانه حول بعض التحصينات التي يحفظ بها العبد في هذه الحياة الدنيا، فإن هذه الحياة فيها شرور، فيها بلاءات، فيها هموم وغموم، فيها أشياء ضارة. الإنسان في هذه الدنيا يتعرض للضرر من الشيطان الذي يريد أن يضره في دينه، يوسوس له، يزين له الحرام، يزين له المنكرات، يدعوه إلى الإثم، ضرر عظيم. هكذا قد يتعرض لأذية من الجن بأذيته أو الاعتداء عليه، هكذا قد يتعرض للأذى من العين الخبيثة التي تصيبه، سواء كانت من عين الجن أو الإنس، فإنه كما أن الإنس يصيبون بالعين كذلك الجن، كما جاء في حديث أم سلمة حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام جارية بها مرض في وجهها قال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي العين من الجن. هكذا قد يواجه الإنسان شرور من ذوات السموم، من حيات وعقارب وثعابين. كل هذه الأمور ورد في الشريعة العظيمة التحصين منها بما يحفظ العبد ويدفع عنه الضرر. ونتذاكر في هذا المقام بإذن الله سبحانه بعض هذه التحصينات التي ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها، ينبغي لكل مسلم ألا يفرط فيها. ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه التحصينات ليحفظ من كل هذه الشرور. فمن أول هذه التحصينات التي يتحصن بها الإنسان من الشر، واحفظوا هذا وإن شاء الله سنسألكم عنها، أول تحصين: إذا خرج الإنسان من بيته كلمات يسيرة
4: يتحصن بها من الشيطان ويبتعد عنه الشيطان ولا يضره بإذن الله. جاء في سنن أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث كلمات، من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. جاء في بعض الروايات فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ كلمات يسيرة تحصن بها، إذا خرجت من بيتك قل هذه الثلاث الكلمات: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت، هداك الله بقولك لهذه الكلمات إلى ما ينفعك، وكفيت، كفيت الشرور، كفيت الأضرار، الله جل وعلا كفاك إياها، ووقيت أي بينك وبين الشر والضرر وقاية، وتنحى عنه الشيطان، اجتنب ابتعد عنه. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك، أي كيف تصنع بهذا الرجل وقد هدي وكفي ووقي، أي ما تستطيع له ولا تقدر عليه. فهذا التحصين الأول، تحصين إذا خرج من البيت. التحصين الثاني، تحصين إذا دخل البيت. جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأصحابه: فاتكم المبيت، إذا لا تدخلوا بيت هذا الرجل تبيتون فيه. فإذا قدم له عشاءه فقال بسم الله قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء. فإذا لم يذكر الله عند دخوله فرح الشيطان، أدرك واحدة، قال لأصحابه: أدركتم المبيت، يبيت معه في بيته. فإذا قدم له عشاءه ولم يسمي الله تعالى عليه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. تحصين عظيم، ذكر لله، يقول بسم الله أو يذكر الله بأي ذكر لله إذا دخل، ويقول بسم الله إذا قعد على طعامه، فلا يشاركه الشيطان في طعامه ولا يشاركه الشيطان في المبيت معه في بيته، بل يتنحى عنه ويجتنبه، يكون في أمان من الشيطان، في اطمئنان. التحصين الثالث،
2: تحصين إذا أمسى عليه المساء، إذا جاء عليه الليل. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة هما قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخرها. من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومعنى كفتاه من الكفاية، تكفيه كل الشرور في تلك الليلة، يقرأها وهو مؤمن بها فتكفيه كل الشرور في تلك الليلة ولا يصيبه شر. التحصين الرابع من التحصينات التي ثبتت بها الأدلة قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، إذا أراد النوم، إذا أوى إلى فراشه. جاء في صحيح البخاري معلقا وموصول عند غير البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سرقة الشيطان من مال الصدقة، قال أبو هريرة: جاء الشيطان ثلاث ليال يسرق من مال الصدقة، وفي كل ليلة يمسكها أبو هريرة، يأتي في صورة رجل فيقول له: أنا رجل مسكين وعندي عيال، دعني أذهب وأعدك أني لا أعود. يترك أبي هريرة الليلة الأولى والثانية، الليلة الثالثة أمسكه، قال: هذه ثالث ليلة، تقول أنك لا تعود ثم تعود، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيطان لأبي هريرة، وأبو هريرة لا يعرف أنه شيطان في صورة إنسان، قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: إذا أويت إلى فراشك، أردت النوم، فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الشيطان يعرف ذلك، أوصى أبا هريرة بذلك: إذا قرأت آية الكرسي حين تريد النوم لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. في أمان أنت من الشياطين، لا يمكن أن يدنو منك ولا أن يقرب منك. أصبح أبو هريرة حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب، الشيطان كذوب، لكن في هذا القول صدقك،
4: تدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال لا، قال ذلك شيطان. فانظر إلى هذه الآية الواحدة وما لها من التحصين العظيم للعبد، فإذا قرأها حين يريد النوم لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله تعالى حافظ حتى يصبح وهو في حفظ الله ورعايته، ولا يقربه أي شيطان. نعم، بارك الله فيكم. هذه إذن 4 تحصينات مما ينتفع به المسلم ويتقي به من كثير من الشرور. التحصين الخامس ما جاء في صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من نزل منزلا، نزل أي مكان، إنسان مسافر نزل في طريقه على مكان يصلي فيه، نزل في مكان يأكل فيه، نزل في مكان ينام فيه، نزل واديا، نزل في جبل، نزل في بيت، نزل في سوق، كل هذا داخل في الحديث. من نزل منزلا فقال كلمات يسيرة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كلمات الله التامة أي الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا يتطرق إليها عيب، لم يضره شيء، محفوظ بحفظ الله، محفوظ برعاية الله سبحانه وتعالى له حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى ينصرف منه. قد تنزل في مكان فيه أشياء مؤذية، إذا قلت هذه الكلمات لم يضرك شيء بإذن الله. هكذا أيضا كما أن هذه الكلمات يقولها من سافر إذا نزل منزلا، كذلك يقولها المقيم 3 مرات حين يمسي، وهذا هو التحصين السادس الذي يليه، أن يقول كل ليلة إذا أمسى 3 مرات، إذا أمسى أي قبل المغرب، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما رأيت من عقرب لدغتني البارحة. عقرب لدغت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جاء في رواية أحمد 3 مرات، لم تضرك، تلدغك العقرب ولا يحصل لك أي ضرر، لأنك قد استعذت بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وهذه من شر ما خلق. التحصين السابع، أو قبل ذلك، ذكر القرطبي رحمه الله في هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات حين يمسي 3، قال: كنت مرة في موضع فلدغتني عقرب، قال: وأنا مؤمن بهذا الحديث، قال: فتذكرت فإذا أنا في تلك الليلة لم أقل هذه الكلمات، نسيتها، فسلط علي عقرب لدغة، فتذكر هذه الكلمات العظيمة وأنها حفظ من الله سبحانه وتعالى. هكذا التحصين الذي يليه السابع، أن يقول حين يصبح وحين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، يقولها في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. جاء في حديث عثمان بن عفان عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. إذن في حفظ الله يصرف عنه البلاء، تصرف عنه النقم، تصرف عنه الشرور، يصرف عنه كل ضرر. جاء في هذا الحديث قصة لأبان ابن عثمان بن عفان راوي الحديث عن أبيه، قال: أصابني الفالج، والفالج مرض، قال: فكنت أحدث بهذا الحديث، قال: فإذا رجل ينظر إلي ففهمت ما يريد، أي يقول: كيف أنت تحدث بهذا الحديث أنه لا يضره شيء وقد أصابك هذا البلاء؟ قال: فقلت له: والله ما كذبت على عثمان، ووالله ما كذب عثمان على رسول الله، ولكن اليوم الذي أصابني فيه هذا المرض غضبت فنسيت هذه الكلمات. انظر السلف لما كانت أيامهم معمورة بالذكر وبالتحصينات، كان إذا دخل عليهم ضرر أو حصل لهم بلاء فتشوا، عرفوا أنها تقصير منهم، قصروا في شيء مما يقيهم الشرور ومما يتحصنون به. فهذا أيضا
2: من التحصينات. التحصين الثامن أن يقول حين يصبح وحين يمسي سبع مرات: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع، قال: من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة سبع مرات حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه، كفاه الله ما أهمه، كل ما أهمه من الشرور، كل ما طرأ عليه من الهموم والغموم. إذا قال هذه الكلمات كان هذا تحصينا له، فيكفيه الله سبحانه وتعالى جميع ما أهمه. هكذا من التحصينات أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات حين يصبح، وثلاث مرات حين يمسي. فإذا قرأ هذه السور الثلاث، سورة الإخلاص والمعوذتين حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات، لم يضره في ذلك اليوم شيء، وهي سور عظيمة. سورة الإخلاص كلها توحيد لله، سورة الفلق فيها استعاذة من كل الشرور، لا يبقى شر في الدنيا إلا وفيها الاستعاذة بالله منه. إذن يقيك الله من كل الشرور. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. والفلق شامل لكل فلق، كل ما يفلق، فالق الإصباح، فالق الحب، فالق النوى، فكل فلق داخل في الآية. فالله جل وعلا هو ربه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن هذه استعاذة عامة من شر كل مخلوق، كل المخلوقات التي فيها شر، هذه الآية استعاذة بالله منها، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب فسر بالقمر وفسر بالليل، والمعنى واحد، لأن القمر لا يكون إلا في الليل ولا سلطان له إلا في الليل. فمعنى ومن شر غاسق إذا وقب أي أعوذ بالله من الشرور التي تكون في الليل، فإن الليل تنبعث فيه الشرور، تخرج فيه الحيات، العقارب، الثعابين، الوحوش، تنتشر فيه الشياطين. فقوله من شر غاسق إذا وقب أي من شر الشرور
4: والأضرار التي تكون في الليل. ثم قال: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر الساحرات، وكانت إذا سحرت تنفث في السحر، تتمتم بكلام ورقى من رقى السحرة، ثم تنفث في تلك التمتمة وتعقد عليها، وهذا أشد السحر. السحر المعقود. هذه السورة استعاذة بالله من هذا السحر. ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد صاحب العين الذي قد يصيبك بعينه الحاسدة، يراك في خير في نعمة فينظر إليك بحسد، فيحصل لك الضرر من عينه التي أصابتك. هذه السورة فيها استعاذة بالله منه. فإذا استعاذ المؤمن بالله من هذه الشرور وهو مؤمن بها زال عنه الشر. سورة الناس كذلك فيها استعاذة من أكبر شر أو الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهو الله. استعاذ بربوبيته رب الناس وملكه ملك الناس وألوهيته إله الناس. من شر من؟ من شر الوسواس الخناس والشيطان. جمع له الوصفين وسواس وخناس. تارة يكون وسواسا وتارة يخنس، أي لا يوسوس. متى؟ إذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر الله خنس. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن غفل وسوس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن من شياطين الجن والإنس، كما أن الجن فيهم شياطين يوسوسون للناس، كذلك الإنس فيهم شياطين يوسوسون للناس. التحصين العاشر الذي نأخذه في هذا المقام هو راجع إلى هذه السور، سورة الفلق والناس. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ من الجان وعين الإنسان، أي بتعويذات. فلما نزلت المعوذتان أي الفلق والناس أخذ بهما وترك ما سواهما. كان يعوذ بتعويذات من الجان ومن عين الإنسان، يعوذ نفسه، يعوذ أهل بيته، يعوذ الأطفال، يعوذ النساء من هذه الشرور، من شر الجن ومن شر العين. فلما نزلت المعوذتان هاتان السورتان العظيمتان أخذ بهما وترك ما سواهما. جاء في بعض قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. تعويذات عظيمة فيها وقاية من الشرور. من التحصينات أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة، تامة من كل وجه، كلمات الله ليس فيها نقص ولا يدخلها خلل، من كل شيطان من الجن وهامة. الهامة هي هوام الأرض الضارة، حيات، ثعابين، عقارب، وحوش. ومن كل عين لامة، اللامة التي تجمع الشر أو تلم بالإنسان وتصيبه من وجوه كثيرة، تلم به تصيبه. استعيذ بالله تعالى من هذه الثلاث. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه بعض التحصينات من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لمسلم أن يتركها. أنت أيها المسلم حولك شرور، حولك أضرار، يجب أن تحصن نفسك. هناك تحصينات كأذكار الصباح والمساء والنوم، لكن هذه تحصينات اخترناها سهلة يسيرة وأيضا شاملة لكل حياة الإنسان، وأيضا تتردد عليه في أوقات كثيرة، وهي مرتبة في اليوم والليلة، يحتاجها في يومه وليلته. فيا أيها المسلم، مثل هذه التحصينات السهلة احفظها لتكن من وردك اليومي، لا بد أن تقولها. وأيضا حفظها أولادك، وهكذا مدرس الأولاد الذين يدرسونهم يحفظونهم هذه التحصينات ويأمرونهم بقولها وذكر الله تعالى بها ليحفظوا من الشرور. وهكذا الإنسان في بيته يوصي أهله ويعلمهم ذلك، يسود في البيوت، في المجتمعات، في المساجد السكينة والطمأنينة وهدوء النفس وراحة البال بذكر الله. تزال الشرور، تبعد الشياطين، تكسر عن أذية المسلمين، ويحصل للناس بذلك خير كثير ونفع عظيم إذا حافظوا على مثل هذه التحصينات اليسيرة. وفي ختام هذا المجلس نستذكر هذه التحصينات كما أخبرناكم، ونطلب من الحاضرين أن يعيدوا هذه التحصينات واحدا بعد الآخر. ذكرنا 11 نوعا من التحصينات الثابتة بالأدلة الصحيحة، فمن يذكر واحدا منها؟ إذا خرج من بيته ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تصرف عنه الشرور، يتنحى عنه الشيطان، يقيه الله من الشرور الكثيرة. الثاني أنت إذا دخل بيته ماذا يقول؟ يذكر الله، يقول بسم الله مثلا، ويذكر الله أيضا عند طعامه، يقول بسم الله إذا أكل الطعام، فلا يشاركه الشيطان في مبيت ولا يشاركه في طعام، وإذا لم يقل ذلك شاركه في مبيته وفي طعامه. الثالث، ها، يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ما هما؟ آمن الرسول، اقرأها. وكتبه ورسله. لا تؤاخذنا إن نسينا. أحسنت. من قرأها ماذا يحصل له؟ كفتاه، تكفيه كل شرور. متى يقرأ هذا؟ في الليل، سواء قبل النوم أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بين مغرب وعشاء، في أي وقت من الليل. ها الرابع، ها، قراءة آية الكرسي متى؟ عند النوم، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الخامس، ها، إذا نزل منزلا، أي كان مسافرا سائرا في طريق، نزل يأكل يصلي يقضي حاجته ينام، يقول هذا الذكر، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. الذي يليه، ها، متى يقولها؟ أحسن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا أمسى ثلاث مرات وإذا أصبح ثلاث مرات، لم يضره شيء. أيضا، نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، متى؟ إذا أمسى، كم مرات؟

0: ها؟ يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى. ها أيضا نعم الرقية بالمعوذتين يرقي بهما نفسه، يرقي أولاده، يرقي أهله. ها أيضا ها أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعوذ بها نفسه أو يعوذ بها الأطفال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين، وكان إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. إذن هذه تحصينات يستفيد منها المسلم فائدة عظيمة يكفيه الله سبحانه وتعالى بسببها من شرور كثير. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على العمل بما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن

الكافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على

أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.

الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون.

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من

خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم.

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا

طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا

تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

أيعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.

ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة

أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم

من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا

عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلن

حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم

قبل من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر

0: آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة شمال سيناء من المستمعة عبير عبد الخالق. الأخت عبير لها رسالة ضمنتها أكثر من قضية. في القضية الأولى التي تسأل عنها تقول: هل تجب الزكاة في فاكهة الخوخ؟ علما بأننا نسمع آراء كثيرة حول هذا الموضوع، فمن الناس من يقول إنها تجب ومن الناس من يقول لا. وجهونا حول هذه الفاكهة وحول ما شابهها من الثمار، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه فاكهة الخوف وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر. أما الخوف والرمان وأشباه ذلك هذا ليس فيه زكاة، لأنه يؤكل في وقته وليس مما يدخر وليس مما يكال. المقصود أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة واجتمع فيها مال يبلغ النصاب زكاها إذا حال عليها الحول، إذا تحصل عنده منها أموال وحال عليها الحول يزكيها. أما إذا كانت للأكل يأكلها أو يهديها وليس يترتب عليها مال يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. أما خوف وغيره إذا كان يباع ويحصل منها أموال يحول عليها الحول فهذا كله فيه زكاة، يكون من عروض التجارة، مثل ما تجب الزكاة في ملابس للبيع، الأواني للبيع، الأراضي للبيع وأشبه ذلك.
2: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع؟
3: الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخر من الأطعمة،
2: فيما يكال ويدخر
3: من الأطعمة. هذا أما ما لا يكال ولا يدخر كالفواكه هذه لا زكاة فيه.
2: بارك الله فيكم. هناك من قال لهم إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟
3: نعم، فيه زكاة العشر.
2: نعم،
3: بسبب المطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقى للسماء له العشر. إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر. نعم
2: نعم. أما الفاكهة فلا،
3: ما فيها شيء.
2: الفاكهة سواء سقيت بالمطر أو بغيره،
3: نعم ما فيها شيء، إلا إذا كانت التجارة لبيع الشراء يقتنيها ليتجر فيها.
2: طيب،
3: إذا حال الحول على دراهمها
2: على ثمانها.
3: نعم،
2: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل تقول: هل تجب الزكاة على أثاث المنزل وبالذات الأثاث الكامل مثل غرف النوم الكاملة وغرف السفرة وما أشبه ذلك؟
3: ليس فيها زكاة أثاث المنزل.
2: نعم،
3: ليس فيها زكاة. الفرش والسرر والكراسي والأواني كلها ليس فيها زكاة، لأنها للاستعمال.
2: طيب،
3: ليست للتجارة، هذه للاستعمال ليس فيها زكاة.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب، بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجابا كافيا؟ جزاكم الله خيرا.
3: عليها التوبة إلى الله وأن تحتجب حجابا كاملا.
2: طيب،
3: تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب، لقوله تعالى: وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. الوجه هو أعظم الزينة.
2: نعم نعم بارك الله فيكم. سمعت شيخ من النساء من تعمل في مزرعة وتعمل برعي الغنم أو رعي الإبل أو البقر وما أشبه ذلك، كيف تنصحونها بكيفية الحجاب؟
3: تعمل ولا بأس إذا كان ما في اختلاط ولا خطر.
2: طيب
3: تعمل ويكون لها النقاب، تحط النقاب،
2: النقاب
3: يظهر فيه العين والعينان.
2: نعم.
3: والباقي مستور.
2: بارك الله
3: ولا حرج في ذلك.
2: بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلكم اللباس؟
3: ملابس عادية، تأثر الرأس وتأثر البدن كله.
2: نعم
3: نعم.
2: ملابس هذا الزمان لها أوصاف ولها طرق في التفصيل.
3: تكون ملابس ما فيها فتنة إذا أراها الرجال.
2: نعم.
3: تكون ملابس ليست فيها أسباب الفتنة وتكون سادرة لجميع بدنها حتى قدميها.
2: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس وتتحدث مع زوج أختها بوجود الأهل أم لا يجوز ذلك؟
3: لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر والحجاب وعدم الفتنة، لا بأس مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة بوجود الزوج أو الأم أو غيرهما من دون فتنة ولا ولا ولا خلوة، يعني على طريقة ليس في فتنة، حديث عادي ليس في فتنة ولا تساهل ولا كلمات خبيثة تجر إلى فساد، بل الحديث العادي الذي ليس فيه فتنة وليس فيه شر لا حرج في ذلك من دون خلوة مع زوج أختها مع أخي زوجها بحضرة زوجها بحضرة أمه بحضرة أخيها بحضرة طيرهم من دون خلوة. لكن الحديث ليس فيه يعني شفاف، ليس فيه شر ودعوة إلى شر.
2: نعم.
3: حديث عادي سليم.
2: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج.
3: لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه.
2: طيب
3: إذا كان لا يسبب ضررا في الوجه، يعني إنما هو جمال ونور فلا بأس كالصابون والحمام.
2: نعم. اللهم استعان. أخيرا تسأل سماحتكم عن الطريقة الصحيحة للزواج حتى يكون على الطريقة الإسلامية.
3: الزواج الشرعي هنا الرجل يخطب البنت المناسبة الدينة.
2: نعم.
3: ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها وهو أقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الإبن ثم من الإبن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنها يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها ويوم بحضر شاهدين عدلين حالها أنها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة وليست كافرة إلا على كتاب المحصنات من اليهود والنصارى، فيجب نكاحهن المسلم إذا كنا محصنات عفيفات وتركهن أولى والحرص على مسلمة أولى.
2: طيب.
3: هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه ومع ذلك يتولى تزويجها وليها.
2: طيب.
3: وهو أبوها أو جدها وعند عدمها ابنها أو ابن ابنها وعند عدمهم الأخ الشقيق ثم الأقرب هكذا بقية العصبة حسب الميراث الأقرب فالأقرب.
2: طيب.
3: ويكون ذلك في شاهدين عدلين برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر بل برضاها وبحضر شاهدين عدلين مع المهر المعتاد.
2: نعم. بارك الله
3: الذي يرضى به ترضى به المرأة. نعم.
2: بارك الله فيكم. حجم المهر يختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى
3: مثلا لو حد محدود ولو بقليل
2: ولو بالقليل
3: ولو ريال أو ريالين
2: ما شاء الله.
3: نعم. الحمد لله. المقصود وجود مال أن تبتغوا بأموالكم ولو قليلا
2: ولو قليلا.
3: الحمد لله.
2: بارك الله فيكم.
3: فإذا لم يجد مال.
2: نعم.
3: وتزوجها أنه يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث كفى.
2: ما شاء الله جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الزواج أفراح وأفراح، كيف تكون الأفراح في الزواج؟
3: الزواج يكون فيها أفراح شرعية.
2: طيب.
3: الدف الشرعي بحضور النساء من غير اختلاط. دف المعروف.
2: نعم.
3: ذا الوجه الواحد يكون تغرب به المرأة وتغني الغناء المعتاد ليس فيه فحش. نعم.
2: نعم.
3: العادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح.
2: طيب.
3: وانتماع النساء وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل كله من إعلان النكاح.
2: نعم.
3: وهكذا الوليمة من إعلان النكاح.
2: طيب
3: هذا زواج شرعي.
2: جزاكم الله خيرا. حدكم للوليمة سماحة الشيخ الحد الذي ترونه للوليمة مقداره؟
3: لا يكون فيه إسراف. طيب يكون فيه اقتصاد ولو بشه أو شيء، مثل ما قال النصر لعبد الرحمن عوف قال أولم ولو بشه.
2: طيب
3: النصر قال لعبد الرحمن أولم ولو بشه، فإذا أولم بشاتين بأكثر على حسب على حسب الجماعة المدعوين
2: نعم
3: يجعل لهم ما يكفيهم.
2: طيب
3: والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من هم، قال لا أنا سمع من لقيت. المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لناس محدودين يكون بقدرهم.
2: طيب
3: وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط على شيء يكفي، وينبغي له عدم التكلف.
2: بارك
3: الله عدم التكلف
2: بارك.
3: وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس.
2: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك، وهو حين كتب الرسالة في جدة. يقول فيصل بن أحمد العلي أخونا له قضية، يقول رجل ما بحاجة إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها ثم يبيعها كي يحصل على النقود. مثال على ذلك أن الرجل استدان سيارة ثمنها في السوق 500,000 ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها 900,000 ليرة ثم باعها 500، فهل هذا العمل جائز علما بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول إنه ربا ومنهم من يقول إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟
3: الصواب في ذلك انه جائز، هذا اللي يعني يبره العلم لا حرج في ذلك
2: الحمد لله.
3: وهذا يسمى بيع التقسيط، فاذا كانت السلعه عند البايع موجوده عنده قد حازها وملكها ثم باعها على انسان بالدين لاقساط معلومه ثم المشتري باعها باقل ليقضي حاجته من زواج او غيره فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان اهل بريره باعوها باقساط، باعوها أشياء بأقساط، كل سنة 40 درهم أوقية 9 سنين بأقساط.
2: نعم.
3: واشترت عائشة نقدا، المقصود أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها خاصة عندها للسلعة، مو يبيع شيء عند الناس.
2: نعم.
3: النبي قال لا تبيع ما ليس عندك.
2: طيب.
3: وقصرت لا يحل سلعه بيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلعة حيث تتاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، في يبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما يبيع عند الناس سلعة عند الناس ثم يشتريها لا ما يجوزها، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير ببعيرين إلى يوم الصدقة صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم عليه. ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء؟
3: نصيحة للتجار يتقوا الله وأن لا يبيع السلع إلا وهي عندهم قد ملكوها وحازوها.
2: طيب.
3: وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن. يرحموا إخوانهم المحاويل، نوصيهم بالرحمة للمحاويل.
2: طيب.
3: وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم، لأنهم ما جاءوا إليهم إلا عند الحاجة. فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ألف حاميم الودعاني أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها التزمت بالشريعة الإسلامية أنا وزوجتي من قبل 3 سنوات فقط، حيث قطعنا حبل الاختلاط بغير المحارم ومنعت نفسي من مصافحة النساء، والتزمت زوجتي بالحجاب وأخبرتها أن مصافحة الرجال غير المحارم حرام فاقتنعت ولم تسلم على الرجال الذين ليسوا بالمحارم، لكن أقاربي وأقارب زوجتي لم يرضوا بذلك وقاطعونا إلا أن نعود إلى الاختلاط والمصافحة وكشف الحجاب، ونحن لا يمكن أن نعود إلى ما يدعون إليه من معصية الله بعد أن وفقنا الله للطريق الصحيح، غير أن زوجتي متأثرة وليست مرتاحة، وأمها قاطعتنا وأقسمت أننا لا نسلم عليها لا أنا ولا بنتها حتى نعود للماضي القديم ونسلم على القريب والبعيد كما كنا نفعل من قبل، وهذا لا يكون لأنه عمل مخالف للشريعة الإسلامية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأرجو أن توضحوا لنا يا سماحة الشيخ وتوضحوا لهؤلاء الناس حتى لا تصاب قلوبنا بالمرض، جزاكم الله خيرا.
3: لقد أحسنتم والحمد لله، ونسأل الله لكم الثبات على الحق والعافية المضلات الفتن، ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما أنتم عليه وعدم طاعة أولئك ولو قاطعوكم، لا تطيعوهم ولو قاطعوكم، من الحديث الذي ذكرته في السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فأنتم التزموا بما أنتم عليه من الاستقامة وعدم المخالطة لمن يعصي الله، وعدم مصافحة المرأة للرجال الأجانب، وهكذا عدم التشاغل بالصلاة وعدم السهر الذي لا يرضاه الله، كل ذلك عليكم بالاستقامة دائما في صحبة الأخيار وعدم صحبة الأشرار، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وعدم مصافحة النساء للرجل صافي المرأة والمرأة صافي الرجل الأجنبي، صافي محارمها كأخيها وعمها لا بأس، أما الأجانب فلا، الرجل لا يصافي المرأة الأجنبية والمرأة صافي الرجل الأجنبي، فعليكم تقوى الله وعليكم الثبات وأبشروا بالخير ولو قاطعكم الناس ولو قاطعوكم ولو هجروكم، أنتم على الحق وهم على الخطأ. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، نسأل الله الهداية للجميع.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من اليمن بعثت بها إحدى المستمعات، رمزت لاسمها بالحرفين ألف وميم. أختنا تسأل عن حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياء، هل عليها في ذلك إثم؟
3: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصوم لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل إني حائض ولم تقل إني مهطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل. أما كونها تجلس معهم ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء وهي تأكل في وقت آخر، إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر هذا، الحمد لله.
2: الحمد لله
3: إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس، المقصود إذا دعت الحاجة إلى الحياء، ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم، إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولم تأكل معهم فلا بأس، إذا كان لمصلحة شرعية. نعم،
2: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، كما يصل إلى هذا البرنامج من رسائل بعض الأخوات يحملن هذا الأمر فوق ما يحتمل، فقد تطوف المرأة بالبيت وهي معذورة شرعا، وقد تمتنع عن الأكل والشرب وتتظاهر بالصيام وهي معذورة شرعا. أطمع بكلمة موسعة في هذا المقام، جزاكم الله خيرا.
3: هذا لا يجوز، ليس لها تطوف وهي حائض وليس لها تصلي وهي حائض لأجل الحياء، كل هذا منكر. لكن مثل كونها ما تحضر معهم يجتمعوا على الأكل لحياء أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محظور شرعا، أما أن تصلي وهي حائض أو تطوف وهي حائض أو تجلس المسجد وهي حائض، هذا لا يجوز، لا تفعل منكر الذي حرمه الله على الحائض. أما كونها مثلا تستحي أن تجلس معهم يشرب القهوة أو شرب الشاهي أو الأكل تروح لمحل آخر حياء من إخوان زوجها أو من زيد أو عمر أو من أبيها أو من أخيها، المقصود إذا كان حياء لا يترتب عليه منكر.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم خروج الفتاة من بيتها لغير حاجة ضرورية.
3: السنة عدم الخروج، هو يقول قبل أن يوجهن، السنة بقاء البيوت والمحافظة على العفة والبعد عن التبرج والخروج إلا من حاجة، ف البقاء في البيت أسلم إلا من حاجة كخروج الصلاة مع الناس مع تستر وعدم الطيب، كخروج العيادة المريضة المريض، خروج لحاجة السوق مع تستر الحاجة التي تدعو الحاجة إليها وما أشبه ذلك. أما خروج من غير حاجة قد يفضي إلى فتنة تركه هو الأولى. المقصود الخروج لحاجة ومصلحة شرعية، هذا هو المطلوب. أما خروج بغير حاجة فقد يفضي إلى شر فتركه أولى وأفضل.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن هاروت وماروت وعن قصتهما إذا أمكن جزاكم الله خيرا.
3: المعروف عند العلماء أنهما ملكان أنزلا يعلمان الناس السحر بعد البيان والإيضاح، فهما ملكان هذا المشهور ويعلمان الناس السحر، لكن ينذرانهم ويخبرانهم أنها لا يجوز هذا التعلم. هذا فيما ذكر جمع من المفسرين. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد عين شين يقول: أرجو أن تتفضلوا ببيان قضيتي وإيضاح ما فيها. يقول: إنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب علينا أن نصلي في ذلكم المسجد أم أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان في الجامع القريب منه جزاكم الله خيرا؟
3: ليس هناك مانع من انتقال من جامع إلى جامع، ولو كان أبعد من الجامع لقربة لا حرج أن تذهبوا إلى جامع آخر لمصلحة شرعية، لأن خطيبه أعلم وأفقه، أو لأنك تتأثر بخطبته أكثر، أو لأسباب أخرى شرعية. المقصود أن لا حرج، وليس من اللازم أن تصلي في الجامع الذي حولك لأنه يترتب على تركك له مضرة، فأنت بخيار في الصلاة في أي جامع، ولا سيما الجامع الذي يحصل لك فيه التأثر والخشوع والانتفاع والفائدة.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بحرفين هما ألف جيم، أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث، فهل يجوز للمسلم أن ينوي نية واحدة لجميع الأعمال التي يقوم بها في المستقبل لأنه يصعب عليه إحضار النية عند كل عمل، أم أن لكل عمل نية مستقلة جزاكم الله خيرا؟
3: كل عمل له نية، ولكن نية العامة، الصلاة لها نية، والصوم له نية، وإياه المريض لها نية، وهكذا كل شيء له نية. فلا بد من النية في أعمالك العبادية، أعمال العبادات، فيصلي بنية ويصوم بنية ويصدق بنية ويحج بنية ويعود المريض بنية وهكذا. إنما الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لها شأن عظيم.
2: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم من يداخله الرياء في بعض الأعمال القليلة، وللعلم هو يتألم أشد الألم بسبب هذا وهو في قلق مستمر، ما نصيحة سماحتكم؟
3: نوصيه بالحذر، نوصي كل مسلم بالحذر من الرياء ودقيقه وجليله، كثيره وقليله، نوصي بالحذر. والرياء كونه يعمل عمل لأجل الناس، لأجل يسمعونه أو يرونه حتى يمدحوه أو نحو ذلك، يصلي حتى يروه، أو يتكلم ببعض حتى يثنى عليه، أو يقرأ حتى يثنى عليه، أو ما أشبه ذلك. يعني يعمل من أجل رياء الناس وحمدهم وثنائهم ونحو ذلك، يجب الحذر. وهذا الرياء يبطل العمل، ما يكون له ثواب، يكون صاحب آثم، وهذا من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ما سئل عنه فقال الرياء، خاف على الصحابة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء،
2: الله أكبر،
3: وسماه شركا أصغر، فالواجب الحذر منه. فالذي يقرأ يرى الناس قد أشرك شركا أصغر، أو يصوم يقول للناس إن الصائم يرى الناس، أو يصدق يرى الناس، أو يحج يرى الناس، أو ما أشبه ذلك. الواجب الإخلاص لله وأن يعمل لله احتسابا لا يرائي أحدا من الناس. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله.
2: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
4: الباب 28، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. الباب 29، باب قضاء حوائج المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم

0: باب الشفاعة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. الباب الواحد والثلاثون: باب الإصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. ثم قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني. والمومسة الزانية. وقوله: دابة فارهة بالفاء، أي حاذقة نفيسة. والشارة بالشين المعجمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء. قال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.

إن هذا الباب فيما يرث النساء من الولاء. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عمر وحديث عائشة هو حديث في قصة واحدة، أن الولاء لمن أعتق ذكرا كان أو أنثى. فالمرأة المعتقة التي باشرت العتق ترث هذا العتيق بالولاء، وتكون عصبة له. وليس في النساء عصبة إلا التي أعتقت وترث بالولاء. قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، مجمع عليه أن المعتق يرث بالولاء ذكرا كان أو أنثى، ويرث كل المال إن لم يكن لهذا المعتق عصبة، فعصبته الذي اعتقه ذكرا كان أو أنثى. قال: وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أولاد من أعتقنا، أولاد من أعتقنا، أولاد ذلك العتيق ترثه أيضا معتقة أبيه بالولاء، فإن ولاء هذا الإبل لا يزال لمن أعتق أباه. هكذا أيضا الولاء ينجر إلى أبناء المعتق الذكور، فإذا اعتق رجل عبدا أو اعتقت امرأة عبدا ثم مات هذا العبد الذي اعتق وله مال، وقد مات الذي اعتقه، يرثه الذكور من أولاد المعتق فقط دون الإناث. فأهل العلم يقول الولاء يثبت للمعتق ولعصبته المتعصبين بأنفسهم. فإذن الإرث بالولاء ليس خاصا بالذكور، بل هو للذكور والإناث، ويدل عليه حديث عائشة: الولاء لمن اعتق، وهي التي اعتقتها عائشة. ينجر هذا الولاء للذكور من أولاد المعتق فيرثون بولاء أبيهم، وأما بنات المعتق فلا يرثنا. أيضا يثبت هذا الولاء في أولاد المعتق، أولاد الذي كان عبدا فأعتق، ولا أولاده أيضا لمن أعتق أبيهم. وهذا كما هو معلوم هو أحد أسباب الإرث الولاء، ويرث به الذكور والإناث.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألون

ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق.

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقين

وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةً

أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. هكذا عندكم؟ ها؟ من أبويه. فضل من يعول يتيما من أبويه. ها، ما في نسخة ثالثة غير هذا؟ طيب، محتمل. من يعول يتيما، لكن هو العول يغني، يعني من يعول يتيما بين أولاده، لكن يغني عنه كلمة من يعول يتيما، فهو يجعله بين أولاده أو مع أولاده. فهذا الباب من أبويه نحتاج مزيد تحرير الباب، فإنه ليس في حديث من أحاديث الباب ما يدل عليه كما سيأتي بيان. ويغني عنه الحديث الذي قبله: فضل من يعول يتيما له. يتيما له، فهو لا إذا كان من أبويه، أي أخ له لأب أو لأم أو شقيق وهو يتيم يعوله، فهو يتيم له، يصدق عليه الباب الذي قبل من يعول يتيما له. هو يكون يتيما له الباب الذي قبله، يعني قريب له. هو من أبوي في نسخة نبل أخونا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن صفوان وابن سليم قال: حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها، وأبوها هو مرة الفهري صحابي قليل الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. شك سفيان متعلق بالكلام الذي يقوله، ثم قال: في الوسطى والتي تلي الإبهام. أنيسة هذه مجهولة، تفرد بالرواية عنها صفوان بن سليم ولم توثق، وأيضا أم سعيد بنت مرة مجهولة، تفردت عنها أنيسة وقال الذهبي لا تعرف، فهما مجهولتان. ولكن هذا الحديث تغني عنه أحاديث أخرى صحت بمعنى، منها ما سيأتي حديث سهل بن سعد، فالحديث لا بأس به بشواهده. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي قال: أخبرنا منصور، ومنصور هو ابن زاذان من الثقات العباد. قال فيه هشيم: لو قيل له إن ملك الموت ببابك لم يزد في عمله شيئا. عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا، فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر: والله ما غبن. الحديث رجال إسناده ثقات هشيم ومنصور والحسن، وقد صرح هشيم أيضا له طريق أخرى عند أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان ابن حسين عن الحسن. طريق يزيد بن هارون: أخبرنا سفيان بن حسين عن الحسن. وأيضا هذا الإسناد رجال وثقات، والحسن له رواية عن ابن عمر، وبعضهم أعله بأن الحسن قد لم يصرح فيه، ولكن الناظر في هذا الإسناد يجد أن الحسن يروي شيئا شهد قصة، فهو لم يروي شيئا حتى يدلسه بل روى قصة، تسيمه أيضا أن الحسن إمام له رواية عن ابن عمر، فهذا الإسناد صحيح.

قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي أبو حازم سلم بن دينار قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أو قال بإصبعه السبابة والوسطى، أو قال في الجنة هكذا وقال بإصبعه السبابة والوسطى. حديث في صحيح البخاري. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء ابن خالد ابن وردان قال حدثني أبو بكر ابن حفص أن عبد الله يعني ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، والخوان هو السفرة التي يكون عليها طعام، وهذا الإسناد يحتاج تبين أكثر من أبي بكر بن حفص هذا، مع أن الأثر هذا صحيح، له طريق أخرى عند الخرائط في مكارم الأخلاق بإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا رجل لا بأس به. أيضا أصل هذا الحديث في صحيح البخاري من طريق نافع قال كان ابن عمر لا يأكل طعاما إلا ومعه مسكين، قال فدع فأمرني ذات يوم أن آتيه بمسكين فأتيته بمسكين فأكل أكلا كثيرا، فقال ابن عمر لا تأتني بهذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبع أمعاء، فأصل هذا الأثر ثابت. وحاصل هذا الباب مع هذه الأحاديث أن فيه حثا على العناية باليتيم وكفالته، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه وهذه في الوسطى والتي تليها أو التي تلي الإبهام. معنى أن المنزلة التي بينه عليه الصلاة والسلام وبين كافر اليتيم كما بين الأصبعين الوسطى والسبابة، منزلة عظيمة رفيعة جدا، يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن بطال في شرح حديث سهل بن سعد قال حق على كل مسلم سمع هذا الحديث أن يبادر إلى امتثاله حتى يحظى بهذه المنزلة الرفيعة. يكون كافلا لليتيم. ذكر بعضهم كما في الفتح وجه المناسبة بين أو لماذا رفع كافل اليتيم إلى هذه الدرجة وصار قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس جهلة لا يعلمون الحق ولا يعرفون الآداب الإسلامية، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين، علمهم الآداب، علمهم الأخلاق، فكان كالكافل لهم. كذلك كافل اليتيم يسعى في تعليمه الدين، في تعليمه الآداب، في تعليمه الأخلاق، في الصبر عليه، فشابه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كافل للأمة بهذا المعنى، وهذا الذي كفل اليتيم سلك هذا الطريق. قالوا فاستحق أن يكون في هذه المنزلة العالية الرفيعة.

رؤيتي. حرصا منا رضي الله عنه على هذا الأجر. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان له أيتام يعولهم وكان لا يأكل إلا وقد حضروا. فذات يوم دعا بطعام فطلب يتيمه فلم يجده ولم يأتي إلا بعدما فرغ ابن عمر. وكان لابن عمر سويق مع عسل يأكله كالحلوى بعد طعامه، كذا جاء في بعض الروايات أنه كان يؤخره إلى بعد طعامه. فلما جاء هذا اليتيم وقد فرغ ابن عمر من الطعام ناوله هذا السويق مع العسل وقال دونك هذا، أي خذه كله، فوالله ما غبنت، أي ما حصل لك غبن بل أنت فائز في هذا، فطعامك هذا أحسن مما أكلناه، سويق مع العسل. قال الحسن وابن عمر والله ما غبن، أي قد نال الأجر العظيم في هذا، فهو رابح أيضا فائز بالأجر والثواب. فحديثان، الحديث الأول والثالث متقاربان، أي لفظهما واحد. قال في الأخير أشار بالسبابة والوسطى. السبابة هي الأصبع التي بين الوسطى والإبهام، وقيل لها سبابة لأن الإنسان إذا خاصم أو سب يشير بها، ويقال لها أيضا المسبحة لأن التي يشار بها عند التشهد.

فإذا عول اليتيم وكفالته فيه فضل عظيم، وسواء كان هذا اليتيم من أبويه كما في ظاهر هذا الباب بمعنى أنه قريب له، أو كان أجنبيا عنه ليس من قرابته، فالأجر فيه عظيم.

بس من هو ذكر جماعة أبو بكر بن حفص؟ كيف عرفت أنه هو؟ هو قد وجد في بعض الأسانيد في الزهد أظن في الزهد أو في الذي أخرجناه من المصدر الأول أظن في الزهد نعم للإمام أحمد قال حدثنا أبو بكر بن حفص بن عمران فما أدري هل هو عمر ثم تصحف فإن طبعة الزهد المتداولة فيها تصحيفات كثيرة فيحتمل احتمل أنه أبو بكر بن حفص بن عمر وأنه وقع في الزهد زيادة عمران يعني زيادة ألف ونون فإن كان هو ثقة وكما تقدم الأثر له أسانيد أخرى عندك قال الإمام البخاري رحمه الله باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن جبلة المروزي أبو عبد الرحمن بماذا يلقب ها بعبدان قال أخبرنا عبد الله فمن عبد الله

0: إذن ها ابن المبارك عبدان يروي عن ابن المبارك قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب ثقة ثبت من الفقهاء عن يحيى ابن أبي سليمان ضعيف بل شديد الضعف الحافظ قال فيه في التقريب لين الحديث وهذه الكلمة توحي بأن الضعف يسير وهذا الرجل ضعف وشديد قد قال في البخاري منكر الحديث وقال في أبو حاتم مضطرب الحديث فالضعف فيه شديد عن ابن أبي عتاب واسمه زيد زيد ابن أبي عتاب ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه الحديث هذا إسناده ضعيف شديد الضعف لأن يحيى ابن أبي سليمان كما تقدم منكر الحديث وقد جاء الحديث عن غير أبي هريرة جاء الحديث عن عمر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخرائط في مكارم الأخلاق وابن بشران في الأمالي وغيرهم من طريق إسحاق ابن إبراهيم الحنيني قال حدثنا مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء يحيى ابن محمد ابن طحلاء وقع في بعض المصادر ابن طلحة عن أبيه وأبوه محمد بن طحلاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم شاهد لبعض الحديث وهذا إسناد ضعيف أيضا بل أنكره الأئمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني متفق على ضعفه بل قال فيه الذهبي في الميزان قال صاحب أوابد صاحب أوابد ثم ساق له أحاديث وذكر من ضمنها هذا الحديث مما أنكر عليه أيضا يحيى بن محمد ابن طحلاء مجهول مجهول حال وقد قال أبو حاتم كما في العلل لولده مسألة رقم 21 و2000 سأله عن ولده فقال هذا حديث منكر هذا حديث منكر وكذا قال العقيلي في الضعفاء قال لا أصل له إيه لا أصل له صحيح جاء أيضا معضلا أو مرسلا أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير فإن تجد زوائد مسند أبي يعلى الكبير عندك يا أبا بلال يا أبو يعلى له مسندان مسند الصغير موجود عندنا المسند الكبير مفقود وفيه زوائد إن نجدها في المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية الحافظ ابن حجر فأخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية من طريق ابن أبي الزناد عن يحيى ابن سعيد ابن دينار عن يحيى ابن سعيد ابن دينار مولى آل الزبير قال أخبرني الثقة أخبرني الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من بيت ملك ولا نبي أكرم من بيت فيه يتيم أو كان ما من بيت ملك ولا نبي أكرم من بيت فيه يتيم. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ضعيف. يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير مجهول حال. هذا الثقة إنسان مبهم لا يدرى من هو. فالحديث ضعيف ولا يتقوى من هذه الطرق، كلها طرق ضعيفة شديدة الضعف، لا يتقوى الحديث بمجموعها، إلا أن قوله في آخر الحديث أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، هذه الجملة ثابتة في أحاديث أخرى. أيضا الإحسان إلى اليتيم والنهي عن إساء عن الإساءة إليه ثابت في أحاديث أخرى، فمعناه ثابت في أحاديث أخرى، لكن بهذا اللفظ أن خير بيت في المسلمين بيت في يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت في يتيم يساء إليه ضعيف. ولكن الإحسان إليه مطلوب ومأمور به في أدلة، والإساءة إليه منهي عنها في أدلة أخرى. ومن أعظم الإساءة إليه تضييعه في أمر دينه، تمكينه من المحرمات، تمكينه من المعاصي. بعض الناس ترى يلي أمر يتيم فيشتري له الجوالات الفاخرة، يمكنه من القنوات والشاشات، يجعله يلهو مالك، قال يتيم أريد أحسن إليه، هذا إساءة إليه ليس بإحسان إليه. الإحسان إليه الحفاظ عليه في دينه في أخلاقه، الحفاظ على ماله كان له مال، الحفاظ على أدبه. إن احتيج إلى ضربه لتأديبه ولخطأ لا ينزجر عنه إلا بتأديبه بضربه فهذا من الإحسان إليه وليس من الإساءة إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

الكار المساء، الكار المساء، الكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس.

0: وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم.
2: إذا دخل المسافر مع إمام المقيم الشهد الأخير،
3: هل هو يتم أو يقصر الأفضل الشيخ؟
1: نعم. إذا دخل المسافر مع الإمام وهو مع الإمام المقيم وهو بالتشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أدركتم فصلوا. وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا وما فاتكم فأتموا، بل أطلق قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الرجل الذي دخل معه في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فصلى، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق. هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة. فنقول إن الحديث عام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
4: نعم. هل يلزم في ركوب الدابة أنه كلما ركب الدابة قرأ دعاء الركوب؟
1: إيش سوى؟
4: يدعو دعاء الركوب.
1: إيه نعم، ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
4: طيب، هل يقاس ده باللفت يا شيخ؟
1: باللبس؟
4: اللفت؟
1: لا لا، ما أظن. المصعد الكهربائي هذا لا أظن من هذا النوع، إنما هذا درج

0: راجل ميسر مسهل.
1: بارك الله فيك.
2: يسأل فيقول: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه أفضل وأحسن من غيره، وإنما حكم بغيره لهوى في نفسه وتقليدا لمن سبقه من الحكام، فهل يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة؟ جزاكم الله خير.
0: لا يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون عاصيا جائرا في الحكم، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم، ولا يخلو من الإسلام. وأما من حكم أو لم يحكم معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه، فهذا هو الذي يكفر سواء حكم أم لم يحكم. ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكموا فيها بين عباد الله وفي عباد الله، نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أم لم يحكموا. ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن ما وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته في الشريعة، ولكنه أراد أن يكون الناس عليه، فهذا كافر. ولكن من حكم بمسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه، فهذا ظالم أو فاسق، وكفره إن وصف له بالكفر كفر دون الكفر.
3: قلت الشيخ، ما هي شروط البيعة وما حكم بيعة المجنون؟
0: شروط البيعة،
3: شروط البيعة اللي الآن نجدها عند بعض الجماعات.
0: نعم، البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكر الشاذ، لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد، والإمام الذي بايعه، وتفضي أيضا إلى شر الخروج على العمة الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله. وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاءت به السنة، فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر جماعة أن يؤمر أحدهم.
4: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة، هل هي مع قراءة فاتحة الإمام أم عندما يشرح السورة؟ والوردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سكت بين قراءة الفاتحة وبين السورة.
0: نعم، الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها، لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن، لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، صار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع. فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة، لأن الاستماع للركن أهم من الاستماع للسنة، هذه من جهة. من جهة أخرى أن الإمام إذا قال ولا الضالين وأنت لم تستمع له فلن تقول آمين، وحينئذ تخرج عن الجماعة. فالأفضل هو هذا. أما السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء، من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير، سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان لم يقرأ. فهي سكتة يسيرة ليست طويلة.
5: فضيلة الشيخ، ما حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه؟
0: إذا كانت هذه التمثيليات لا تضمن محرمة فلا أرى فيها بأس، ومعنى لا تضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة وليس فيها كذب، وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس عليه، ولو عد هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب، فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه واقع، ولكن يريد أن يضرب مثلا بصورة معينة تكون غير مناسبة، وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول أنه كذب، بل نعلم أنه فلان ابن فلان وليس مثل الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك. نعم.
6: ما رأيك في كتاب ظل القرآن وما قولك في صاحبه؟
0: كتاب في ظل القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعه. نعم.
6: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقبرة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول اقرأوا سورة إخلاص 11 مرة.
0: القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يقرأ الإنسان على المقبرة، وإنما يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف ولا يزيد على هذا لا قراءة ولا غيره. نعم.
7: ما أحسن المختصرات في العقيدة؟
0: أحسن المختصرات لما أرى العقيدة الوسطية، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة، كلها آيات وأحاديث. الطحاوية لا بأس بها، لكنها مكررة، فيها تكرار كثير، وفيها تفريق في الموضوع الواحد، تجد يتكلم مثلا عن الإرادة في أول كتاب وفي آخر كتاب. فأرى أن يدرس الإنسان العقيدة الواسطية قبل كل شيء. نعم.
3: شيخ الله يحسن ليك، مسافر أما ناس مقيمين وأتم، ماذا يكون فيها صلاة.
0: إذا أتم المسافر الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة. السنة أن يصلي قصرا، وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين، فإذا سلمت فأتم. نعم.
7: الشيخ في بعض واحد من الأئمة عند قراءته للفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟
0: إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية.
7: نعم.
0: فيتغير المعنى. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن.
7: نعم.
0: وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليجعل مكان لغيره.
8: قضية الشيخ، اختلف العلماء في تكفير الرجل الذي يعمل أعمال كفرية. العلماء اختلفوا في تكفير رجل معين.
0: تكفير
8: رجل معين يعمل عمل كفري.
0: نعم.
8: ما بين متشدد ما بين متساهل. بعضهم يقول إذا رأيت رجل يطوف حول قبر تسأل عن نية لماذا يطوف، بعضهم يقول مجرد رؤية الرجل فإنه كفر، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء. هل ينكر ما قولكم في هذا؟ وهل ينكر بعض على الآخر؟
0: أقول لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرجئة. فالخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية الإمام، ويكفرون كل فاعل كبير. والمرجئة يقول لا ينفع لا يضر مع الإمام معصية، ويجعلون كل صاحب معصية مؤمنا كاملا الإمام. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع فيها في التساهل في الحكم على الناس، وفيهم من نزع نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تلقى من عند الله. فكما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافر، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذا للضرورة. فنصبر حتى نتبين على هذا المرء. فإذا تبين ما حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يصل في الكفر كفرناه. نعم.
8: هل ينكر بعض على الآخر؟
0: معلوم المتطرف من هذا أو من هذا ينكر عليه، ويقال اتق الله في عباد الله، لا تكفر من لم يكفر الله عز وجل، ولا ترجي من لم يرجئه الله. هذا الكتاب والسنة نمشي عليه.
2: شيخ، درسنا بالأمس في كتاب الفتن بأنه لا يجوز الخروج عن الحاكم ومنازعة الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر بواح، فهل واشترطنا شرط أن وجوب أن تكون العدة يعني تكافؤ القوة، هل تعتبر يا شيخ مثلا إذا لم تتكافأ القوة فكانت عن طريق مثلا الاختيالات أو الجماعات السرية التي تقوم بعمليات مثلا كما يعني يفعل الآن في بعض المجتمعات، فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز أم لا؟
0: إذا كان كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر بواحا الذي عنده فيه من الله برهان فلا بأس، يقتل بما يستطيع. لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن يكون عنده قدرة فهذا لا يجوز. ثم أن الاغتيال أيضا يجب أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه، لأنه ربما يكون خلفه أشد منه، فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن والشر والتنازع.
9: فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح.
0: الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة، فلا ينبغي أن نقولهم من أهل السنة على الإطلاق ولا أن ننفي قولهم من أهل السنة على الإطلاق. نقولهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يكون به الحق. وقد قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخالهم في أهل السنة مطلقا ليس من أهل العدل أيضا، ليس من العدل أيضا. والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم.
10: فضيلة الشيخ، ما أفضل الأعمال التي تقدم الميت، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهن؟
11: أفضل ما يقدم الميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا: أول من صالح يدعو له، في سياق الأعمال. ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال: أول من صالح يتصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا. فلما عدل عن ذلك إلى الدعاء، علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قوله الصلاة علينا فعين الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، كقوله تعالى: خذ أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم.
12: فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، إيش العبرة يا شيخ بالتعبير بالنعال أو شراك النار، ولم يكن مثلا بالدثار أو الشعار؟
0: الظاهر والله أعلم أن هذا مما جرى به المثل عند العرب، والسمع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وأن هذا مما يضرب به المثل، فساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعروف عند العرب. نعم.
13: فضيلة الشيخ حفظك الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة، فصلينا بأحد المساجد، فكان المؤذن إذا انتهى من الأذان يذكر بعض الأقوال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا أيها النبي الأمي، مثل هذه الأقوال بعد انتهاء الأذان. وعند الإقامة كذلك يدعو بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وعندما ينتهي يقول نفس الكلام. وعند السلام عند انتهاء الصلاة كانوا يذكر المصلين الورد، مثل يقول مثلا قل هو الله أحد ثم يكملون، ثم يقول أول شيء الله لا إله ثم يكملون، ثم يقول قل هو أحد ثم يكملون، وهكذا
11: جماعية.
13: فما رأيكم؟ نعم جماعية.
11: نعم
13: ما
11: رأينا أنها لا كله من البدع، لأن الأذان لا يحق به شيء، والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون، كل على على على نفسه. وهذه معنى الأسف أنها قد تكون في بعض البلاد الإسلامية، ومن المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنة. نعم
13: يعني الحمد لله احنا ذكرناه بذلك، ولكن هل يصلى معهم ام لا؟
11: ان وجدت مسجدا ليس في هذا البدع فلا تصلي معهم، وان لم تجد الا هذا فصلي، ثم اذا سلمت انصرف. لا تتابعهم في هذا البدع. نعم
14: فضيلة الشيخ، ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعني هذا الذي ورد في الحديث لا يمكن أن يقوله إنسان إلا عن دراية وخبرة، يعني أما أن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك. السؤال يا شيخ، هل يكون هذا الحديث الورد الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني يعضب، او ان يكون حديثا او يكون يعني شاهد، او ان يكون حديث صحيح؟
11: نعم الحديث الضعيف اذا كان لا يخالف حديثا صحيحا وشهد الواقع له بالصحه يقال هذا ضعيف سندا صحيح متن، لكن بشرط ان يشهد له، لان بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه، مثل قول بعضهم في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر، لأنه قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو العلم، فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام لأنه تحريف للقرآن، فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها، ثم هو قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فهل نفذ من أقطار السماوات؟ ثم إنه قال يرسل عليكم شواظ من نار، فهل أرسل عليهم شواظ من نار؟ فالمهم أن بعض الناس قد يحدث شيء جديد يكون فيه حديث ضعيف فيصحح الحديث من أجل هذا الواقع، ثم عند التأمل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح لأن الحديث لا يدل عليه، لكنه توهم أنه يدل عليه. نعم
15: شيخ، بالنسبة الآن للرافضة، بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن موجودون يعني في الشمال عندنا بكثرة، خاصة يعني من خلال التدريس انتشار يعني المدرسين الرافضة، حتى الآن يعني عندنا في نذكر المدينة يا شيخ في الحفر يعني أتى 9 مدرسين من الرافضة، فهل تصدرون يا شيخ يعني فتوى يعني عليهم أو تحذرون العامة منهم، وهل تنصحون يا شيخ بالخطبة عنهم في على المنابر؟ تبارك الله شيخ.
11: أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني، تصدر من دار الإفتاء، لأن هي الجهة المسؤولة. وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه، فإذا ظهر منهم الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة، وأن يناظروا عليها. ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف، معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق، لأن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
16: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أرى ذلك يقال لهم انتظروا، إذا كنتم لا تريدون الصلاة مع الجماعة انتظروا حتى يخرج الناس من المسجد وصلوا. نعم. لما في محاولة أنكم تدعونهم للحق، مو على سبيل الجماعي. سبيل الجماعي يمكن ما حصل فيه فائدة، لكن تنظرون إلى المهذب منهم اللي عنده وعي وتدعونه إلى بيوتكم وتتكلمون معه بإنصاف وعدل.
2: الاختلاط او المصافحة بعض قريبات غير المحارم يورد شبهة، يقول لو ان زوجة جاري كانت مريضة هل اترك جاري غائب وليس عندها محارم، هل اتركها كذا يعني ما اخذها الطبيب؟
1: يعني لا شك ان الاختلاط بالنساء ومصافحتهن وهن من غير المحارم لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم، لكن عند الضرورة تختلف الأحكام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به، مع أن الفتنة بينها.
3: الزوجة
1: إذا كان عنده زوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة. نعم.
4: قضية الشيخ، السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع أقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات والمواعظ في هذا المسجد؟
1: كيف كان كذلك؟
4: الأرض في إحدى القرى أقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض لأن الأرض ملكه، يعني صار نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا وأنه ملك الشخص هذا. خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تبع ملك المدعي، فهل تجوز الصلاة فيه؟
1: مثل هذه الحال إذا ثبتت
4: نعم
1: أنها لفلان وقد بني المسجد،
4: نعم،
1: فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه ويعطي إياه، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وأنفق عليه النفقات الباهرة.
4: نعم.
1: فالواجب أن هذا الرجل لما ثبتت الأرض له أن يصالح، ينتبه للمحسنين.
4: إلى الآن القضية ما انتهت، قضية 8 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أنه ما هو متنازل مهما حالته، لكن المسجد ربما يهده يعني ما راح يتعرض له، ولكن الآن هل تجوز الصلاة فيها أو لا؟
1: الذي ينبغي أن لا يصلي فيه.
4: الذي ينبغي،
1: ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته للمسلمين فإذا صلى به فلا حرج عليه.
4: والأولى؟
1: الأولى أن لا يصلي به،
4: سواء صلاة الوقت أو الجمعة.
1: الجمعة وغير، إذا ثبت
4: طيب
1: أنه لصاحب الأرض. ولكن أنا أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة. لماذا لا تحلونها؟
4: القضية من عام 1405.
1: أقول لماذا لا تحلونها؟ وين في أي بلد فيه؟
4: في نذكر البلدة.
1: القرآن يشاف أو بينه وبين الكلام.
4: طيب بينه وبين.
1: طيب.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 33 في الصلوات بوضوء واحد. 142. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. الباب 34 القول بعد الوضوء. 143. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه. قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. الباب 35 في غسل المذي والوضوء منه. 144. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. أخرجه البخاري. 269. الباب 36 نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 145. عن أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث شعبة: فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم. أخرجه البخاري. 642. الباب 37 الوضوء من لحوم الإبل. 146. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. الباب 38 الوضوء مما مست النار. 147. عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. الباب 39 نسخ الوضوء مما مست النار. 148.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
6: استووا استووا.

أو تناصح. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري 165. الباب الخامس عشر: تيمم الجنب. 166. عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهما؟ أخرجه البخاري 347. الباب السادس عشر: التيمم لرد السلام. 167. عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري 337. الباب السابع عشر: المؤمن لا ينجس. 168. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أخرجه البخاري 386. الباب الثامن عشر: ذكر الله عز وجل على كل الأحيان. 169. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الباب التاسع عشر: أكل المحدث وإن لم يتوضأ. 170. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. كتاب الحيض. الباب الأول: في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية. 171. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم
لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود

0: جنابة. 172. عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري 314. الباب الثالث: مناولة الحائض الخمرة والثوب. 173. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. الباب الرابع: ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل. 174. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. أخرجه البخاري 2028. الباب الخامس: الاتكاء في حجر الحائض والقراءة. 175. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أخرجه البخاري 297. الباب السادس: النوم مع الحائض في لحاف. 176. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي الفصل الثالث من فصول كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم، وكان في اختيار العلم واختيار الأستاذ واختيار الشريك، فنقرأ الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الرابع في تعظيم العلم وأهله وأستاذه.

في تعظيم العلم وتعظيم أهل العلم وتعليم الأستاذ، والأستاذ هو المعلم الذي عنده علم ويعلم غيره، يبث العلم في غيره. وهذا من أعظم الأمور التي تنفع طالب العلم في طلبه للعلم، أن يكون معظما للعلم، فإنه إذا عظمه سيجتهد فيه ويحرص على طلبه ويكون له به مزيد اهتمام. وهكذا تعظيم أهله تعظيما شرعيا، أهل العلم عموما سواء من درس على يديه أو من لم يدركه، فيعظم أهل العلم ويعرف لهم مكانهم، وهكذا يعظم أستاذه الذي يدرس على يديه ويتعلم عنده. فهذا مما ينتفع به طالب العلم انتفاعا كثيرا. والعلم هو من الدين، فتعظيم العلم هو في الحقيقة تعظيم للدين. ولا تكاد تجد أحدا من أهل العلم الذين تمكنوا في العلم إلا وعندهم تعظيم للعلم، إلا وعندهم حب له وشغف به وإجلال لهذا العلم الذي يتعلمونه. ترى الواحد منهم يضحي بالدنيا من أجله، يترك المال، يترك بلده، يترك الراحة. هذا لا يكون إلا من إنسان عظم العلم، الذي يترك أمور الدنيا لأجل العلم لا شك أنه معظم للعلم. قال رحمه الله: اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، هي معرفة حرمة أهل العلم، مهابتهم، إجلالهم وتعظيمهم. وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. وقيل: الحرمة خير من الطاعة. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة؟ كذا في نسخة: وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة. وفي نسخة أخرى: وإنما يكفر باستحلالها وبترك الحرمة. إذن هذه الفائدة وهذا الباب استفتحه المؤلف بقوله اعلم، وهذه الكلمة كما تعلمون يؤتى بها للتنبيه على أمر مهم،
إذن هذا الكلام الذي ذكره بعد هذه الكلمة وقرره كلام مهم. اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. لا بد أن يكون معظما للعلم، إذا لم يعظم العلم لا يمكن أن يطلب وأن يضحي من أجله وأن يتفرغ له. وهكذا بتعظيم أهله، يعظم أهل العلم، يعرف لهم منازلهم ومكانتهم. قل أنا بالسلف قدوة، كيف كان الواحد منهم كلما وقر من يعلمه وأكرمه ينتفع به. ابن عباس رضي الله عنه وهو من تعرفون مكانة ونسبا ومنزلة عند الصحابة، كان رضي الله عنه يعظم أهل العلم. وكان يجلس باب بيت الصحابي حتى يخرج الصحابي، فإذا خرج تلقاه واستقبله وسار معه ليأخذ عنه العلم. والعلم يقول، وكان يقول العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى ويتواضع له طالبه. وهكذا كان السلف كثيرا في أحوالهم. ابن عباس رضي الله عنه نفسه يقول: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن مسألة، فما سألته وما جرأت عليه حتى خرج في سفر فقضى حاجته ثم جاء يتوضأ، فجعلت أصب الماء عليه فسألته. سنة وهو يريد أن يسأل من يعلم ويستفيد من عمر رضي الله عنه.

وهكذا جاء عن بعض السلف بعض التابعين من تلامذة ابن عباس أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال لو رفقت بابن عباس أو لو تلطفت به لاستخرجت منه علما كثيرا. مع ما كانوا عليه من إقلال أهل العلم، لكن يريد أعظم من ذلك. الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي شهر عنه الأثر المشهور أنه قال ما جرأت أن أقلب ورقة يصدر لها صوت في حلقة الإمام الشافعي. كل هذا من تعظيم العلم وتعظيم أهله وتعظيم من يعلمه. فطالب العلم كلما كان معظما للعلم وللعلم في قلبه منزلة عظيمة سيستفيد منه، كلما كان معظما لأهل العلم سيستفيد منهم، كلما كان معظما لمن يعلمه موقرا له سيستفيد منه. أما لو احتقر العلم ما يبالي به كيف سيحرص عليه ويحتقره؟ هكذا لو احتقر أهل العلم رآهم في فهم ضعيف أو عدم إدراك سيحرم الاستفادة منهم. هكذا إذا احتقر معلمه وصار ينظر إلى معلمه بالازدراء وأنه لا يفهم أو أنه ليس عنده أسلوب حسن في التعليم، هنا يحرم الانتفاع منه. فمن أعظم طرق نيل العلم أن يكون طالب العلم معظما للعلم ولأهله. وهذا كما نبه عليه المؤلف: اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة. معنى ما وصل من وصل إلى المرتبة العليا في العلم والاستفادة إلا بالحرمة، أي مراعاة حرمة أهل العلم. وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. وهذا ملاحظ، كم سقط من أناس تركوا حرمة أهل العلم، تركوا حرمة من علمهم وأحسن إليهم، صار بدل التعظيم والتوقير له السب والإهانة والتحقير، فصرفهم الله تعالى عن العلم ولم يجدوا بركة في علمهم الذي تعلموه. فهذه حكمة: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. وقيل: الحرمة خير من الطاعة. والحرمة هي من الطاعة، وكأنه يريد خير من بعض أفراد الطاعات. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية؟ نعم، من المعاصي ما لا يكفر بتركه، وليس على الإطلاق، فإن من المعاصي ما يكفر بتركه. هناك معاصي قولية وفعلية يكفر صاحبها تخرج من الإسلام، لكن عموم المعاصي التي تطلق عليها معاصي يطلق عليها ذنوب، الأصل أنه لا يكفر بها الإنسان. قال: وإنما يكفر باستحلالها، وفي نسخة باستخفافها وبترك الحرمة. نعم، إذا استحل معصية ولو صغيرة قال هذا حلال بدون شبهة، ولكن هو يعلم أنها حرام ولكن قال هي حلال، أو استخف بها، هذا كفر. مراده يريد أن يثبت بهذا أن الاستخفاف وترك الحرمة وترك التعظيم أمره عظيم،
قال: ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم. قال علي رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق وإن شاء أعتق. ما رأيت هذا عن علي رضي الله عنه، لكن جاء مرفوعا هذا عند الطبراني وهو موضوع، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضوع، وصح مثل هذا الكلام من قول شعبة بن الحجاج. أنه قال: من كتبت عنه حديثا أو من علمني حديثا فأنا له عبد. واشتهر عند الناس يقولون: من علمني حرفا صرت له عبدا. وليس المراد بالعبودية هنا التي هي لله سبحانه وتعالى، لا، إنما المراد بها أي أني أكون لا مثل الرقيق، مثل العبد الرقيق، وليس معنى العبودية التي هي لله سبحانه وتعالى، لكن عبودية الرق. ويؤيد الأثر هذا الذي ذكره عن علي، قال: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق وإن شاء أعتق. إن شاء أن يبيعني باعني، أو أن يسترقني يجعلني رقيقا، أو أن يعتقني. هذا كما سبق جاء عن شعبة. هذا في الحقيقة تعظيم للعلم. قل: من كتبت عنه حديثا واحدا فأنا له عبد. ولا يمكن أن يكون هذا إلا من إنسان عظم العلم حتى يرى نفسه بمنزلة العبد والخدم والخول لمن علمه. قال: وقد أنشدت في ذلك شعرا، كذا ضبطها في نسختنا، أنشدت: رأيت أحق الحق حق المعلم، وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى إليه كرامة، لتعليم حرف واحد 1000 درهم. يقول: هو يستحق ذلك. والمراد حق الحق أي من حقوق الناس. قال الإمام: فإن من علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وكان أستاذنا الشيخ سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما فينبغي أن يراعي الفقهاء من الغرباء، ويكرمهم ويعظمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا، فإن لم يكن ابنه عالما يكون حافده عالما. كذا في نسختنا حافد، وفي نسخة أخرى حفيده، كلاهما صحيح. فالحافد والحفيد هو ولد الولد، أي هذا من إكرام أهل العلم. يقول: من أكرم أهل العلم بارك الله له في ذريته. من أراد أن يكون ابنه عالما فينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء، غرباء من أهل العلم والفقه الذين يحتاجون إلى مواساة ومساندة، يراعيهم ويكرمهم ويعظمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا، فإن لم يكن ابنه عالما يكون حافده عالما، يكون ولد ولده عالما.
ومن توقير المعلم ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته. الملالة هي السأم والضجر، عند سأمه وضجره. ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج. وآخر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه كما سبق أنه كان إذا أتى الرجل من الصحابة ينتظر على بابه ولا يطرق بابه حتى يخرج إليه. قال: فالحاصل أنه يطلب رضاه ويتجنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية

لدنيا غيره. هذا الحديث في سنن ابن ماجه هو من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. شهر بن حوشب ضعيف، وأيضا في رجل مجهول الراوي عن شهر بن حوشب.

قال: ومن توقيره توقير أولاده. ومن يتعلق به؟ وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من كبار الأئمة ببخارى كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا، فسألوه عن ذلك فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. هذه ذكرها عن رجل لم يسمه، وكما تعلمون هذا الأمر منهي عنه، أن الإنسان يقوم لأحد تعظيما له، لكن لا شك أن من توقير المعلم توقير من يتصل به، من يتصل به ويتعلق به من ولده ووالده ومن له تعلق به، فإكرامهم من إكرامه، وتوقيرهم من توقيره. وأما بمثل هذا الفعل أنه كلما رأى ولد أستاذه يقوم تعظيما له، فهذا كما قد سبق أنه قد نهي عن القيام لمخلوق تعظيما له. قال: والقاضي الإمام فخر الدين الأرسابندي كان رئيس الأئمة في بلخ وفي مرو، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول، أي هذا العالم الذي يكرمه السلطان ويحترمه: إنما وجدت هذا المنصب، أي المنزلة والاحترام والإكرام عند السلطان، بخدمة الأستاذ، بخدمة معلمه، فإني كنت أخدم أستاذي القاضي المروزي صاحب الإمام أبي زيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا آكل منه شيئا، وأقوم أمامه ولا آكل. هذه قصص، ويذكر غيرها الآن، إن صحت هذه القصص إلى أصحابها محمول أن بعضهم فعلها من باب الإكرام، الإكرام لمعلمه والتوقير له، ولكن هذا الإكرام كما سبق والتوقير كما أنه مشروع ومطلوب أيضا تجتنب فيه المخالفات الشرعية كتعظيم الصوفية لأساتذتهم ومعلميهم، حتى صار في بعضه تعظيما شركيا، يأخذ ماءه الذي توضى به يتمسح به، يعطيه سواكه يستاك به، ثم هو يأخذه يستاك به، وهكذا من التذلل الذي لا يجوز إلا لله. ترى بعضهم إذا مشى إلى أستاذه أو كبيره يمشي حبوا على قدميه فيقبل يده أو رجله، هذا ليس من التعظيم المشروع، هذا صار في أمر منهي عنه. فتعظيم الأستاذ والمعلم وأهل العلم وتوقيرهم وإكرامهم بما هو مشروع، فإكرامهم مشروع ولكن لا بالمخالفات. قال: والشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قد كان يخرج من بخارى ويسكن في بعض القرى أياما لحادثة قد وقعت له، وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام القاضي شمس الدين أبي الفضل بكر الزر نجري، فقال له حين لقيه:
لما لم تزرني؟ فقال كنت مشغولا بخدمة الوالدة. قال ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس، أي يطول عمرك، ترزق طول العمر، فبر الوالدة وصلة الرحم طول للعمر. قال ولا ترزق رونق الدرس، أي حسنه وجماله، لأنك لم تعظم أستاذه. قال وكان كذلك، فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ولم ينتظم له الدرس، فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلا. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك وقال إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ كان يصب له الماء يعتبر إكرام له، ابن الخليفة يعينه على وضوءه ويصب له الماء، هذا من إكرام صاحب العلم. يذكر في هذه القصة أن الخليفة عاتب، قال ما يكفي أن يصب لك الماء، بل يغسل بيد والأخرى هو يغسل عنك، فإن هذا تأديب له وتعليم له. وينظر هذا هل له إسناد صحيح، لأنه حكى بصيغة تضعيف حكية. قال ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بالطهارة، أما القرآن فنعم مشروع ألا يأخذه إلا بطهارة، وأما سائر كتب العلم فليس بواجب، ولكن هذا من تعظيم العلم أن يأخذ كتب العلم وما فيها من الآيات والأحاديث وهو على طهارة. وهذا قد جاء أيضا مثله عن السلف، الإمام مالك رحمه الله كان إذا خرج إلى الدرس يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ويقول أنا أعظم بهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعظيم العلم، ولكنه ليس واجبا أو مندوبا إليه في الشرع إلا عموما من باب الإكرام والتعظيم للعلم. قال وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه قال إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. الكاغد هو الورق التي يكتب بها العلم.

قال والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان مبطونا في ليلة. مبطونا في مرض في بطنه، كأنه مرض إسهال البطن يعني يحتاج إلى الوضوء مرارا، هذا ظاهر القصة. قال كان مبطونا في ليلة وكان يكرر أي يكرر العلم للمراجعة وللحفظ، يكرر لحفظه ولمراجعته. قال فتوضأ في تلك الليلة 17 مرة، لأنه كان لا يكرر إلا بطهارة، وهذا لأن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور العلم به. إذن هذا ذكر أنه من تعظيم العلم أيضا تعظيم كتب العلم، وسيأتي إن شاء الله يذكر فروعا من فروع تعظيم العلم. كان ما سبق ذكره تعظيم العلم وتعظيم المعلم، ثم ذكر تعظيم الكتاب بأخذه على طهاره.

أخواني يقول هل هذه المعاملة صحيحة؟ نشتري بعض الأشياء من تاجر وأعطيه عملة غير اليمني وأقول له خذ حسابك وأرجع لي ما بقي، مع العلم أنه لا يستطيع أن يصرف لي لأنه في بعض الأحيان ما عنده صرف، فهل يجوز؟ إذا كانت تلك البضائع هي بهذه العملة كلها التي تعطيه إياها وليس هناك إرجاع لشيء من الباقي، تعطيه مثلا 100 ريال سعودي وقيمة هذه البضائع التي أخذتها 100 ريال سعودي أي ما يعادل ذلك باليمني، فهذا يكفي فتعطيه إياها. لكن إن كان هناك بقي لك مبلغ من المال فالأصل أنه أولا يصرف لك ويعطيك المال كله ثم تدفع له قيمة ما أخذت منه، لأنه إذا رد لك ما بقي يكون هنا قد حصل صرف بدون تقابض، هذا هو الأصل فيه أنه لا بد من صرف ثم تدفع الثمن.

وأخني يقول إذا جاء شخص لم ألتقي به من زمن فقمت لأجل السلام عليه هل هذا من القيام المنهي عنه؟ لا ليس هذا من القيام المنهي عنه. وقد قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك حين تاب الله عليه يصافحه ويهنئه. وهكذا حصل مثل ذلك في الأدلة القيام لمن قدم من سفر، فليس هذا من المنهي عنه، إنما المنهي عنه قيام التعظيم، يحب أن يقوم الناس بين يديه يمتثلون له قياما تعظيما له، هذا منهي عنه.

وأخن يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ومن جاء وقد تم الصف ولم يستطع الدخول فيه، فهل يخرج أحدا من الصف يصلي معه؟ وإن كان يرجو أن يأتي أحد فهل ينتظر ولا يدخل في الصلاة؟ الصلاة خلف الصف للمنفرد منهي عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وعليه الفتوى عند الأئمة المعاصرين أن الصلاة باطلة إذا صلى منفردا خلف الصف. والذي يصلي منفردا خلف الصف تبطل صلاته هو الذي يركع قبل أن ينضم إليه أحد، نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله. أما من بدأ الصلاة قائما خلف الصف واستمر منفردا والإمام يقرأ، ثم قبل أن يركع الإمام انضم إليه أحد، فهنا نقل شيخ الإسلام الاتفاق أن الصلاة صحيحة. إنما الذي تبطل صلاته الذي ينفرد خلف الإمام ويركع وهو منفرد أي خلف الصف، ولا يزال يصلي كذلك. بقي من جاء وقد اكتملت الصف الذي أمامه وليس هناك مجال يدخل فيه، كان هناك مجال يوسعهم وسعهم دخل، وإلا فينتظر إن كان يرجو أن يأتي أحد. مسألة إخراج أحد من الصف، إن كان لا يرجو أن يأتي أحد للصلاة مع لأن جماعة المسجد معروفين وقد حضروا جميعا فلا يرجو أن يأتي أحد، وأيضا إخراج أحد من الصف لا يؤدي إلى خلل في الصف، يجوز له أن يخرج أحد للصلاة معه. أما إن كان سيؤدي إلى خلل في الصف فالخلل في الصف منهي عنه فلا يخرج أحده.

أخني يقول: امرأة كانت تمارس بعض الشركيات كما هو حال كثير من الصوفية، وكانت تقول لا إله إلا الله وتدعي الإسلام، ونصحت كثيرا ولكنها ترفض ذلك وماتت على هذا الحال، وقالت لا إله إلا الله عند الموت، فهل ينفعها؟ وماذا نحكم عليها؟ وهل لابنها أن يصلي عليها أو يصدق عنها؟ كما هو معلوم أن من يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وإن كان يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام، لا ينفعه ذلك، لأنه قد نقض هذه الكلمة التي يقولها. وهكذا نقض الإسلام الذي يدعيه. والشركيات هي من نواقض الإسلام، فإذا كان كما ذكر في السؤال قد نصحت وبين لها الحق، وهي ممن تفهم ذلك وتستوعب البيان والنصح، فمثل هذا أمرها إلى الله، ولا يعاملها ابنها معاملة مسلم، لأنها ماتت على شرك، وقد نصحت وبين لها فيه وذكرت فلم تنتفع، فأمرها إلى الله. وقول لا إله إلا الله كونها وفقت لقول هذه الكلمة عند الموت يرجى لها به الخير، لكن أمر معاملتها في الدنيا لا يعاملها معاملة مسلم ما دام قد حصل لها البيان. وبعض الناس لا يفهم، لا يستوعب ما يقال له، هذا شأنه آخر، إذا كان بلغ به عدم الفهم وعدم الفقه ألا يفهم بيان من يبين له ونصح من ينصح له، وإنما يقلد الناس، هذا شيء آخر. أما إن بين لها بيانا تفهمه فكما سبق، وأمرها إلى الله، ولعل الله سبحانه وتعالى إن علم منها صدقا وأنها كانت صادقة وتريد الخير، لعل الله تعالى أن يعفو عنها. وأخ يسأل سؤالا حاصل أن بلاده من المناطق التي سيطر عليها الرافضة، قال: وأنا في هذه الدار منذ مدة من الزمن أتواصل مع أهلي تواصلا، قال: فعاتبني بعض الناس وأن هذا لا يجوز لي، وأن زيارة الأب والأم واجبة، فهل كلامه صحيح؟ إن كان أبواه راضيين عنه وهو يواصلهم لا يقصر معهم بالتواصل والسؤال عنهم والدعاء لهم، وهما راضيان عن بقائه في طلب العلم، فننصحه أن يبقى في طلب العلم ولا يرجع إلى بلاد قد تمكن فيها الرفض وأهل الرفض. فإنه يذكر أن المساجد في بلد قد صار يخطب فيها الرافضة وصاروا هم مسيطرين على الناس، فما دام الوالدان راضيين يكفيه ذلك، يتواصل معهم ويدعو لهم حتى يفرج الله تعالى. وإن ألح عليه بزيارة وطلب منه وقد اشتد شوقه ما له ويريدان منه زيارة ولو يسيرة ويرجع إلى طلب العلم وزارهم برا بهم فلا بأس، لكن ما داموا قد رضوا عنه ويطلب العلم واكتفوا منه بالتواصل فيستمر في طلب العلم، وهذا الذي ننصح به. وقد كان السلف ينقطعون لطلب العلم سنين، وبلدانهم بلدان فيها المسلمون، يرجعون إلى بلد إسلام، فكيف بمن يرجع إلى بين الرافضة وقد لا يجد مكان يصلي فيه وكل المساجد سيطر عليها الروافض؟
نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

jam berapa?

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: الباب الثاني والثلاثون. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول

So, Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله الله أكبر الله أكبر

قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن صحيح، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى